حان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
1: أبو ظبي أف أم. في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصراً على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلاً هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

0: مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.
1: سميت باسم الولي في أول البادي، ومن يحسب الأولى يحسب تلاياها. رفي على الكايدة يا راية بلادي، والعلم ينرد لسمنها ولقواها.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الإنجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن قسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة تسمعه الصفوة.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله ويكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا،
10: العيون الساهرة.
11: شكرا جنود الوطن.

0: من إذاعة أبوظبي، نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا. خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.
0: رجال والله رجال، من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. ألحان محمد الأحمد، من أداء الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
2: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة نحمل نكد.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وهداك عدد زماني كل ما طار هو
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: أهو بابي أف أم 90 أف أم خلها دوم في البال.
3: عدد شهر أبريل من مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية. متحف التاريخ الطبيعي أبو ظبي، صرح جديد في جزيرة السعديات يحكي قصة الحياة على لسان تحف رائعات. مآسي بيزنطة في عصر الظلمات، علماء يستنطقون كنوزا غارقة علها تبوح بأسرار إمبراطورية بائدة. ملهمو ناشونال جيوغرافيك رموز ومغامرون ومبدعون وحالمون يثابرون ويناضلون لأجل كوكب سالم مأمون. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.

0: وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.
1: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
2: أبوظبي FM

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل. أبو ظبي FM.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.

الأصالة روح تتناغم فيها الألحان وبجمل الأبيات تمتزج الروح.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

الأصالة روح تتناغم فيها الألحان وبجمل الأبيات تمتزج أروع.

0: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. e-and دائما في أكثر.
1: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة. نحن ما ننتهي.

وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد لي عليه الراي إن حق اللقاء معقود كل الجند في أمره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود إلى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لأجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الإحسان في شعبه غدا مفنود ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من أيام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه حموا أرضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

0: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
1: أبوظبي FM.
2: السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

0: حصرياً للإماراتيين. باقة العائلة الإماراتية فيها بيانات ودقائق محلية غير محدودة، وتجوال مجاني في دول الخليج لكل الأفراد المضافين في الباقة. طبعاً صاحب الخط الرئيسي يقدر يضيف لحد 9 خطوط ب100 درهم لكل خط بس. وخذ الجديد بتحصل خصم 30% لمدة 6 شهور على الخط الرئيسي. للتفاصيل زر تطبيق E&UAE. تطبق الشروط والأحكام. E&UAE دائما في أكثر.
1: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الدولية. 3-2-1-Q.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم،
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
2: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينا عن أهلها،
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره.
5: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها،
5: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
5: اللي قامت عليها الدولة من استولى التحدي. ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد،
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
6: The UAE is ready.
7: ونحن بخير،
3: لا تشلون هم.
4: الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرّة.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكان
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.

جيش الصمود، كلمات علي بن محمد القحطاني، ألحان خالد ناصر، غناء عبد المنعم العامري. جيش الصمود.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي أف أم.
2: تعبت وانا اتنقل بين التطبيقات للتحويل، للفواتير، للدفع، كل شيء موجود في تطبيق بروحه.
3: عشان جي استخدم اي اند ماني.
2: شو اختلف؟
3: تطبيق واحد فيه كل شيء.
2: كل شيء؟
3: هي تحول فلوس محليا ودوليا، تاخذ بطاقة مجانية تدفع فيها كل شيء، وتشتري ذهب بعد.
2: صدق؟ كل ها في تطبيق واحد؟
3: هي والله سهل سريع ومريح للمعاملات اليومية.
2: بهالسهولة؟
3: هي ما اعور راسي وتحكم اكثر.
2: اقتنعت، بنزل الحين.
3: تطبيق واحد للتحويلات والمدفوعات والذهب واكثر. امورك طيبة مع اي اند ماني. تطبق الشروط والأحكام.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علينا،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

0: 90 اف ام خلها دوم في البال.
1: التضحية
2: ان شاء الله لو يودوا اخر الدنيا، اهم شيء خدمتنا.
1: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
3: طول لي بعمرك وكافئ الكبير عن رب العالمين،
1: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
4: لكل عائلة وكل أم وكل أم مشكورين، ويظل أبوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
1: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا.
10: العيون الساهرة.
11: شكرا جنود الوطن.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
1: أبو ظبي FM
2: حصرياً للإماراتيين، باقة العائلة الإماراتية فيها بيانات ودقائق محلية غير محدودة، وتجوال مجاني في دول الخليج لكل الأفراد المضافين في الباقة، وبعد شيء اشتراكات مجانية في MBC شاهد وأمازون برايم. طبعاً صاحب الخط الرئيسي يقدر يضيف لحد 9 خطوط ب100 درهم لكل خط بس، وخذ الجديد بتحصل خصم 30% لمدة 6 شهور على الخط الرئيسي. للتفاصيل زر تطبيق E&UAE، تطبق الشروط والأحكام. E&Diamond في أكثر.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: من إذاعة أبوظبي، نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا. خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM

اترك الكلمات تبدا الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلد سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات. 90.9

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل، أبو ظبي FM.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علينا،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

0: أبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.
1: نحن يا أخواني محظوظون بهذا الشعب العزيز، شعب أثبت قبل الاتحاد وبعده وفي كل المراحل الصعبة التي مرت علينا أصالته وصلابته وإرادته القوية وقدرته على تجاوز التحديات.
2: استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222.
3: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

دولة الإمارات العربية المتحدة جعلت من الريادة منهجا ومن الإتقان سلوكا. دولة أثبتت أن التقدم يكون حين تتحد الرؤية مع العمل والإرادة. الاحترام فيها أساس لكل تعامل. دولة تعتز بقيادتها وتفخر بإنجازاتها وطموح شعبها. تقدم نموذجا في التسامح والتعايش، فرصة لكل فرد فيها أن يكون جزءا من قصة النجاح المستمرة بظل قيادة تؤمن بأن الإنسان أولا. الإمارات نعمة، حفظ الله الإمارات.

0: استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222.
1: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم مستمعينا، وأهلا وسهلا ومرحبا بكل من يسمعنا ويتابعنا وحاب أنه يشاركنا في هذا البرنامج، برنامج استوديو واحد اللي يأتيكم من الأثنين إلى الخميس من 10 لين 11:30 صباحا بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، حفظها ربي دائما وأبدا من كل شر وسوء رب العالمين، وعبر أثير أبو ظبي FM وكذلك عبر تطبيق ستارز بلاي في منصة ADMN، سواء لمتابعة برنامج استوديو واحد أو غيره من البرامج التي تبث عبر شبكة أبو ظبي للإعلام. نحييكم مستمعين طاقم عمل برنامج استوديو واحد، شمس زعابي، علي سبت، جاسم محمد، أحمد العبيد، اللي بنكون معاكم بإذن الله على الخير والمحبة. نستقبل فيها مكالماتكم على 600-55-1222 ورسائلكم النصية على 3544 والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. فيما يخص مستمعين رسائلكم النصية، بدءا من أمس من بعد انتهاء حلقتنا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لدي أخ من أصحاب الهمم وعنده موضوع، الرجاء التواصل معي لضرورة الأمر. إن شاء الله يتم التواصل وياك إن شاء الله. عليكم السلام أم سيف، بغيت حد يتواصل معاي. طيب إن شاء الله يا أم سيف نتواصل معاكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مريم، بيتم التواصل وياك بإذن الله. مساء الخير، يرجى الاتصال إن شاء الله سيتم التواصل. ولكن لا تنسوا مستمعينا دائما حطوا أرقام التواصل حتى يتم التواصل معاكم إن شاء الله، سواء عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية. فيما يخص لقاءاتنا لليوم واللي راح تبدأ بإذن الله من بعد تقريبا 20 دقيقة، الساعة 10:30، اللقاء الأول للحديث عن صيف أبو ظبي الرياضي 2026 مع سعادة عارف حمد العواني أمين عام مجلس أبو ظبي الرياضي. بنتكلم بإذن الله عن مساهمات صيف أبو ظبي الرياضي في تحقيق رؤية أبو ظبي، وكذلك النمو المتزايد للرياضات الحديثة، كيف يواكبها صيف أبو ظبي الرياضي، وغيرها أكيد من المحاور بإذن الله اللي راح ناخذ ونعطي وياها بإذن الله مع سعادة عارف العواني. اللقاء الثاني 10:45 راح نتكلم عن بعثات أبو ظبي للماجستير في المجالات الاجتماعية، هي فرص نوعية لبناء الكفاءات وصناعة الأثر، مع محاسن الحسني مدير إدارة المعايير الاجتماعية بدائرة تنمية المجتمع. كذلك عندنا اللقاء الثالث إن شاء الله اللي راح يكون الساعة 11 صباحا بخصوص اليوم العالمي للمتبرعين بالدم. نتكلم عن أهمية هذا اليوم العالمي ولماذا يعد التبرع المنتظم بالدم مهم، مع الدكتورة إيمان الزعابي المدير الطبي لصحة خدمات بنك الدم. كذلك لقاءنا الرابع 11:15 عن نافس الدولي بوابة إماراتية نحو المستقبل التقني. بنتكلم عن هذا البرنامج، ما هو برنامج نافس الدولي، مع الأستاذ عصام آل علي مدير إدارة الاتصال والشراكات في مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية. نذكركم مستمعينا بأرقام تواصلنا مع بداية حلقتنا لليوم، أي ملاحظة، أي رأي، أي مقترح، أي موضوع خاص فيك أو بشكل عام على 600-55-1222 والرسائل النصية على 3544 وكذلك عبر البريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. طيب، شرطة أبو ظبي مستمعين تطلق شبكة مشاريع الجاهزية للمستقبل. أطلقت القيادة العامة لشرطة أبو ظبي ممثلة بإدارة الاستراتيجية والمستقبل شبكة شرطة أبو ظبي لمشاريع الجاهزية للمستقبل في متحف زايد الوطني، ضمن جهودها المتواصلة لترسيخ ثقافة استشراف المستقبل وتطوير مشاريع نوعية تعزز جاهزية المنظومة الشرطية والأمنية لمواكبة المتغيرات المستقبلية، وترسخ ريادتها المؤسسية واستدامة تميزها. أكد العميد خالد عبد الله خوري مدير قطاع دعم اتخاذ القرار والتطوير المؤسسي أن إطلاق الشبكة

فكي يجسد توجهات شرطة أبوظبي نحو تعزيز الجاهزية للمستقبل وبناء قدرات الكفاءات الشرطية في مجالات الاستشراف والابتكار وتمكينها من التعامل مع التحديات والفرص المستقبلية بمنهجية علمية تدعم صناعة القرار والتطوير المؤسسي المستدام. أوضح كذلك أن الشبكة تمثل منصة متخصصة لتجميع الخبرات وتبادل المعرفة وبناء الشراكات بما يسهم في تصميم وتنفيذ مشاريع مستقبلية مبتكرة تعزز الاستباقية وترسخ ثقافة الابتكار في مختلف مجالات العمل الشرطي والأمني. حكومة الإمارات كذلك مستمعين تعقد ورشة حول تطبيق الذكاء الاصطناعي المساعد بمشاركة أكثر من 50 وزارة وجهة اتحادية تجسيدا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وفي إطار إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عن المنظومة الجديدة لحكومة دولة الإمارات الهادفة إلى تحويل 50% من عمليات وخدمات الحكومة الاتحادية إلى نماذج الذكاء الاصطناعي المساعد خلال عامين. نظمت حكومة دولة الإمارات ورشة عمل متخصصة لتطوير وتطبيق الذكاء الاصطناعي المساعد في مسار العمليات والدعم المؤسسي ومسار الخدمات الحكومية بمشاركة أكثر من 50 وزارة وجهة اتحادية وأكثر من 300 من المسؤولين والمختصين في مختلف مجالات العمل الحكومي. استهدفت الورشة إطلاق مسارات تنفيذ مشروع المنظومة الحكومية الجديدة وبدء تفعيل مسارات الخدمات الحكومية والعمليات والدعم المؤسسي ضمن المنظومة، إضافة إلى حصر الخدمات والعمليات الحكومية في الوزارات والجهات الاتحادية تمهيداً لتطبيق نماذج الذكاء الاصطناعي المساعد عليها ومتابعة تنفيذها خلال 90 يوم. هذه الورشة اللي نظمتها وزارة شؤون مجلس الوزراء في دبي، وأكد معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوطنية لمشروع الذكاء الاصطناعي المساعد أن تنظيم الورشة يأتي ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بتسريع تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي المساعد وتوظيفها في مختلف مجالات العمل الحكومي بما يعزز كفاءة الأداء الحكومي ويرتقي بجودة الخدمات ويدعم مستهدفات دولة الإمارات في بناء حكومة أكثر مرونة وجاهزية للمستقبل. وكذلك بالحديث عن الـAI والذكاء الاصطناعي، دراسة تقول بأن 85% من المستهلكين في الإمارات يستخدمون الذكاء الاصطناعي في التسوق. أظهرت دراسة تحمل عنوان ابقى آمنا أن الذكاء الاصطناعي بات جزءا متناميا من تجربة التسوق لدى المستهلكين في دولة الإمارات، وأن 85% من المستهلكين في الدولة استخدموا أدوات الذكاء الاصطناعي للمساعدة في التسوق سواء للتحقق من تقييمات المنتجات وآراء المستخدمين 60% أو لمقارنة الأسعار 59% أو كذلك للحصول على أفكار للهدايا 55%. أظهرت الدراسة تنامي اعتماد المستهلكين في دولة الإمارات على أدوات الذكاء الاصطناعي في تجارب التسوق اليومية مع بقاء الثقة والأمان في صدارة العوامل الحاسمة عند إتمام عمليات الدفع. الذكاء الاصطناعي ما شاء الله موجود، وإحنا من الدول، دولة الإمارات من الدول السباقة والأولى عالميا في استخدامها وتطبيقها للذكاء الاصطناعي برعاية منصور بن زايد. 1200 خريج ضمن برنامج إثراء ينضمون للقطاع المالي في الدولة برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي. شهد معالي خالد محمد محافظ مصرف الإمارات المركزي رئيس مجلس إدارة معهد الإمارات المالي حفل تخريج 1200 مواطن ومواطنة ضمن برنامج إثراء للتوطين في القطاع المالي بما يمثل امتدادا للإنجازات النوعية في تمكين الكفاءات الوطنية وتأهيلها لقيادة مستقبل القطاع المالي والمصرفي والتأميني.
شهد طبعا الحفل واستعرض الحفل النتائج الاستراتيجية لبرنامج إثراء اللي أسهم منذ إطلاقه في عام 2022 في تأهيل 4750 مواطن ومواطنة عبر برامج تدريبية ومهنية متخصصة بما رفد القطاع المالي بكفاءات وطنية واعدة قادرة على مواكبة المتطلبات المستقبل. وعلى مستوى المخرجات السنوية بلغ عدد خريجي البرنامج برنامج إثراء 1056 مواطن ومواطنة في عام 2024 و1103 في عام 2025 و1200 في هذا العام عام 2026، في حين يضم البرنامج حاليا 1391 ملتحق من المتوقع تخرجهم بإذن الله خلال العام المقبل. تعكس هذه النتائج الدور المحوري للبرنامج في دعم مستهدفات التوطين وتعزيز جاهزية الكفاءات الوطنية للعمل والتميز في القطاع المالي.

0: استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222.
1: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

0: 0-5-5-1-2-2 مستمعينا للتواصل عبر المكالمات الهاتفية. أما بالنسبة للرسائل النصية على 3-5-4-4 والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. الألعاب الإماراتية تسجل بصمة الختام بمنافسات استثنائية ومشاركة قياسية. اختتمت الألعاب الإماراتية للأولمبياد الخاص 2026 فعاليات نسختها الثانية في أبو ظبي بعد أيام حافلة بالمنافسات الرياضية والفعاليات المجتمعية اللي جسدت قيم الدمج والتمكين وروح الفريق الواحد بمشاركة أكثر من 1000 لاعب ولاعبة من مختلف أندية ومراكز أصحاب الهمم في دولة الإمارات، إلى جانب وفود دولية وضيوف وشركاء من مختلف القطاعات. هاتفيا مستمعينا معانا سعادة عارف حمد العواني أمين عام مجلس أبو ظبي الرياضي. حياك الله سعادتك وسعد الله صباحك.
1: صباح الخير يا مرحبا أحمد، مرحبا بكم أنتم جميع المستمعين،
0: حياكم الله، نورتوا برنامج استوديو واحد الله يحفظكم. حديثنا اليوم يطول لي بعمرك عن صيف أبو ظبي الرياضي 2026، وعلى ما قريناه من أخبار حول هذا الأمر فهالسنة بإذن الله مختلف باختلاف ألعابه والنسخ المقدمة في هذه السنة بإذن الله. بداية لو نتحدث سعادتك، كيف يسهم صيف أبو ظبي الرياضي في تحقيق رؤية أبو ظبي لتعزيز جودة الحياة وزيادة ممارسة النشاط البدني بين مختلف الفئات العمرية؟
1: أول شيء شاكرين لكم أكيد دعمكم المستمر لجودة الحياة ورفاهية المجتمع بصفة عامة في إمارة أبو ظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة. بالتأكيد في أبو ظبي له مساهمة كبيرة في تشجيع الناس أن تمارس الرياضة في مختلف الظروف أو في مختلف المتغيرات اللي ممكن تكون موسمية. الكل يعرف إن صارنا فترة إحنا طويلة في عملية إن فكرنا إن نستمر في عملية توفير أماكن، بداية كانت للجري وما استمرت بعض الألعاب الجماعية في أجواء مكيفة، وكان عدة تعاون كبير مع أدنك مشكورين في عملية المساهمة في توفير هذا المكان. والحمد لله اليوم نوصل إلى مرحلة أن هذا المهرجان يعتبر واحد من ركائز الأسير الأساسية ومنصة مجتمعية متكاملة لممارسة الرياضة في إمارة أبو ظبي، وتوفر إن شاء الله أيضا في العين وراح يتوفر أيضا في الضفرة في السنوات القادمة، بحيث أن الكل يقدر يمارس الرياضة سواء في طبعا كثير من القطاع الخاص قاعد يساعد في هالشيء في الصيف من خلال السمر كامب ومن خلال الجمات ومن خلال بعض الأنشطة، ولكن الأماكن اللي تكون متاحة مثل المساهمات القطاع الخاص مثل أدنك مقدرة، والكل يسعى في النهاية أن نحن نوفر المنصة هذه لممارسي الرياضة.
0: نعم، يطول بعمرك، في ظل هذا النمو المتزايد للرياضات الحديثة مثل البادل وغيرها، كيف يواكب صيف أبو ظبي الرياضي تغير اهتمامات المجتمع الرياضي؟
1: مثل ما تعرف يعني البادل رياضة تعتبر رياضات ناشئة على مدار 20 سنة الماضية، ولكن لاقت انتشار كبير جدا على مستوى العالم، وعدنا في دولة الإمارات بصفة خاصة يعني مع رياضات ثانية. ليش؟ لأن الحمد لله مجتمع منفتح، مجتمع يعني مطلع على أفضل ممارسات في العالم من ضمنها الرياضة، فكل ما يكون في شيء ناجح نحصل نحن نفس العملية عندنا. يعني شفت الحمد لله اهتمام المجتمع كان في الدراجات بعد يعني بعد ما شافوا القيادة الرشيدة صاحب سمو الشيخ محمد مزايد الله يحفظه في ممارسة الرياضة مع أفراد الحكومة، كان في ياز في 2013 تقريبا، وبدأ من بعدها شرارة أقدر أقول رياضة الدراجات في الانتشار. اليوم نفس العملية، يشوف الكل يشوف أنه في مسارات موجودة، يشوف ممارسة رياضة عن طريق النادي، نادي أبو ظبي للدراجات. بالنسبة للرياضات هذه كل ما كان فيها انتشار راح يكون فيها إن شاء الله دراسة ودعم من قبلنا نحن. وعلى مستوى صيف أبو ظبي أقدر أقول لك أن في عندنا ثمان ملاعب موجودة في أجواء جدا مميزة، وبالتأكيد في بعدني أقول أكد على دور القطاع الخاص. ما شاء الله القطاع الخاص مستثمر كثير في اللعبة هذه، في الرياضة هذه، فعشاق البدل أو عشاق حتى الألعاب الأخرى مثل المبارزة، مثل التنس، البيكل بول بعد هاي لعبة جديدة.
0: نعم.
1: كثير من النشاطات موجودة للجميع، مش فقط الرياضات الحديثة، حتى الرياضات الجماعية موجودة. في دور كبير بعد لدائرة الثقافة في عملية وجود قرية ثقافية جميلة، يعني بحيث أن الواحد ممكن يبقى أفراد عائلته ويمارس الرياضة، يلعب بدل بس في نفس الوقت يتأكد أن عياله موجودين ويمارسون الحركة في أجواء ممتعة وتعليمية في نفس الوقت.
0: جميل. سعادتك، كيف ترسخ الفعاليات المجتمعية اليوم مكانة أبوظبي كوجهة رياضية على مدار السنة؟
1: شوف اليوم من يعني أغلب الزوار اللي يجون إمارة أبوظبي يجونها لأن الحمد لله متوفر فيها كل الرفاهية اللي توفر لك.
0: صحيح.
1: كل الرفاهية المطلوبة منك أنك أنت تمارس أعمالك، تمارس إذا جاي حق تعليم بتحصل أفضل جامعات، إذا جاي حق عمل بتحصل أفضل بيئة اقتصادية موجودة، ولكن كلهم مرتبطين بأن اللي يمارس اللي يعني يدرس الجامعة أو يمارس أعمال أو جاي يستثمر يبغي يكون عنده مكان أو منصة يمارس فيها الرياضة. فطبيعي أن نحن اليوم يكون عندنا اهتمام في الرياضة، أن هذا مكمل رئيسي للمجتمعات، مكمل رئيسي لجودة الحياة، وأنت تعرف والكل يعرف أن اليوم جودة الحياة شيء رئيسي في حكومة دولة الإمارات وإمارة أبوظبي، واهتمام يعني مستمر من القيادة الرشيدة في عملية أن توفير كل عناصر جودة الحياة، من مسكن، من مشرب، من بنية تحتية، من عمل، من أيضا رفاهية مجتمعية. واليوم نحن بتوجيهات صح سمورة الدولة نعيش في السنة الماضية كان عام المجتمع، السنة هذه عام الأسرة.
0: صحيح.
1: فبالتأكيد أن هذه لكلهم مهم بالنسبة لهم الرياضة، لأن هي اللي بتأثر على صحتهم، هي اللي بتأثر في المستقبل على حيويتهم، على استمراريتهم في أن يكون عمر عندهم إن شاء الله عمر مديد، ولكن بصحة وإمكانية أن ممارسة جميع نشاطاتهم بالاعتماد على أنفسهم. وهذا كله يجيك من خلال أنه يكون عندك رياضة ويكون عندك ممارسة فعلية. والحمد لله يعني اليوم بالاستبيان الأخير اللي طلع في لجودة الحياة، وواحد من عناصره الرئيسية اللي هي ممارسة الرياضة.
0: نعم.
1: مجتمع أبوظبي وصل إلى 60% منه يمارس الرياضة، هذا

0: الخبرات اللي موجودين تحصلهم يعني مجتهدين لتوفير فرص النشاط البدني للمجتمع.
1: وبإذن الله مثل ما وصلنا لـ 60% نوصل لـ 100% ساعتك
0: إن شاء الله بجهودكم ومارستكم حتى أنتم في الرياضة إن شاء الله ويعني الكل إنه يمارس الرياضة.
1: نعم، ختاما سعادتك الرسالة اللي تودون توجيهها لسكان أبو ظبي والمقيمين فيها بشأن أهمية جعل الرياضة أسلوب حياة مستدام طوال العام وليس فقط خلال فصل الصيف أو غيرها من الفعاليات التي تقام في إمارة أبو ظبي؟
0: الحمد لله، يعني اليوم الرياضة أخذنا إحنا شقين رئيسيين، يعني رياضة بمعنى التنافسية أو المسابقات أو الرياضات المختلفة اللي نستمتع فيها من كرة قدم، من فورمولا، من متابعة التنس، من كل الأشياء وممارستها. لكن في نفس الوقت بعد الرياضة هي نشاط بدني، والنشاط البدني متاح للجميع، وكل واحد بيمارس النشاط البدني من أفراد المجتمع فهو يستثمر في صحته للمستقبل. أنت تستثمر أموال، تستثمر في عملك، في جهدك، في كل شيء، بحيث أنك أنت تأمن مستقبلك، تأمن مستقبلك لما تتقاعد، تأمن مستقبل عيالك، أنك أنت يكون عندك استثمار. لكن الاستثمار الرئيسي اللي لازم يكون فيه كل هالأشياء هذه أنا أعتقد الاستثمار البدني، استثمار في النشاط البدني، لأنه هو اللي بيساعدك إن شاء الله وبيكون العوائد لك كبيرة في المستقبل. فلما تكون أنت محتاج للاستمتاع في الحياة في المستقبل فتحتاج أنك أنت تستثمر رياضيا من الحين. جميل. فالكل مدعو أنه يمارس الرياضة، والكل مدعو أنه يكون ويانا في رفع جودة الحياة ورفع النسبة، لأن النسبة هذه معتمدة على الأفراد.
1: نعم.
0: إن شاء الله أن نوصل مثل ما قلت لها أن الكل يمارس الرياضة ويمارس النشاط الحركي والبدني إن شاء الله.
1: بإذن الله، بإذن الله، بهمة الجميع. سعادة عارف حمد العواني أمين عام مجلس أبو ظبي الرياضي، شكرا لك سعادتك.
0: مشكورين، مشكور يا أخي، مشكور أحمد.
1: الله يحفظكم يا رب.

0: استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222.
1: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

0: حياكم الله مستمعينا من جديد ومستمرين معاكم بإذن الله على الخير دائما وأبدا. الاتصال على 600-551-222 والرسالة النصية على 3544 والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. كنا نتكلم عن صيف أبوظبي الرياضي واهتمام دولة الإمارات بشكل عام وإمارة أبوظبي بشكل خاص على الرياضة وزيادة نسبة أفرادها بممارستهم للرياضة حتى لو 45 إلى ساعة يوميا. نساهم بإذن الله في الاهتمام بصحتنا أكيد والعائد علينا سواء بالفترة الآنية الحالية الوقتية أن نحن نلحظ أن صحتنا تكون بشكل أفضل بشكل فوري أو حتى على المدى البعيد. الرياضة هي استثمار في الصحة. عندنا خبر في الحديث عن هذه الأشياء. حديقة الخالدية تمنح هواة المشي والجري تجربة رياضية مريحة في خطوة تعكس توجه أبوظبي نحو تعزيز جودة الحياة وتشجيع أفراد المجتمع على تبني أنماط معيشية صحية. يبرز الممر المكيف في حديقة الخالدية كأحد أبرز المرافق الرياضية والترفيهية الحديثة في العاصمة، يوفر لمحبي المشي والجري فرصة ممارسة أنشطتهم المفضلة في أجواء مريحة طوال العام بعيدا عن تأثيرات ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف. يعد الممر اللي يمتد لمسافة 660 متر يعني أكثر عن نص كيلو الأطول من نوعه في أبوظبي، يحافظ على درجة حرارة ثابتة تبلغ نحو 25 درجة مئوية، ما يتيح للزوار ممارسة الرياضة أو التنزه اليومي في بيئة مريحة مناسبة لجميع الفئات العمرية بما في ذلك كبار المواطنين وأصحاب الهمم. يشكل المشروع إضافة نوعية إلى المرافق المجتمعية في الإمارة، إذ يسهم في إزالة أحد أبرز التحديات التي تواجه محبي الأنشطة الخارجية خلال فصل الصيف والمتمثل في درجات الحرارة المرتفعة، ما يعزز استمرارية ممارسة الرياضة والنشاط البدني على مدار العام دون انقطاع. يضم الممر المكيف مناطق مخصصة للجلوس والاستراحة إضافة إلى منظومة إضاءة حديثة تتيح استخدامه خلال ساعات المساء، وهذا كله يوفر تجربة متكاملة تجمع بين الراحة والسلامة والاستمتاع بالمساحات المفتوحة، كما يتيح للزوار إكمال المسافات اللي تناسب قدراتهم البدنية ضمن أجواء معتدلة ومريحة. محسن الحسني مدير إدارة المعايير الاجتماعية بدائرة تنمية المجتمع، أسعد الله صباحكم.
1: صباح النور والسرور فين أخي أحمد.
0: أهلا وسهلا، نورت برنامج استوديو واحد.
1: النور نوركم.
0: الله يحفظكم يا ربي. إحنا اليوم نبي نتكلم يطول لي بعمرك عن بعثات أبوظبي للماجستير في المجالات الاجتماعية وهذه الفرصة النوعية لبناء الكفاءات وصناعة الأثر. أكيد بداية تاني طولي بعمرك لو نتكلم عن برنامج بعثات الرعاية الاجتماعية وليش تم إطلاقه.
1: أكيد أكيد أخوي أحمد، في البداية يمكن اسمح لي أن أشكركم مرة ثانية وأسرة استوديو واحد على دعمكم المستمر الصراحة لنا لتغطية المبادرات في إمارة أبوظبي بشكل عام سواء رياضية وكل المبادرات اللي تهم المجتمع بشكل عام مثل المبادرة اللي راح نعرضها الحين. بالنسبة لمبادرات البعثات في مجالات الرعاية الاجتماعية، هي أشوفها واحدة من المبادرات المهمة اللي تأكد وترسخ توجه حكومة أبوظبي وقيادتنا الرشيدة في الاستثمار في الإنسان، طبعا كونه هو المحرك الأساسي لتنمية المجتمع. هذه المبادرة هي أحد المسارات المعتمدة ضمن برنامج بعثات أبوظبي المعروف اللي هو مسؤول عن ابتعاث طلاب المواطنين لخارج الدولة للدراسة، تم تفعيله بالشراكة بين دائرة تنمية المجتمع ودائرة التعليم والمعرفة بهدف إعداد كوادر وطنية متخصصة في مجالات اجتماعية ذات الأولوية، وذلك مثل ما ذكرت من خلال منح دراسية شاملة للدراسة خارج الدولة لتخصصات محددة مثل الخدمة الاجتماعية، علم النفس، علم النفس الإرشادي، علم الأسرة والعلاج النفسي وغيرها. طبعا أطلقنا هذه المبادرة استجابة للتوسع في قطاع الرعاية الاجتماعية في إمارة أبوظبي بشكل خاص، ونظرا لارتفاع أكيد عدد المختصين أو الاحتياج للمختصين المؤهلين للتعامل مع التحديات الأسرية وغيرها الاجتماعية. طبعا في مقابل هذا محدودية المعروض من ناحية الكفاءات الوطنية في هذه المجالات.
0: نعم، أبرز أهداف برنامج ماجستير الرعاية الاجتماعية وشو اللي يضيفه للقطاع نفسه؟
1: أكيد مثل ما ذكرت يمكن برنامج الماجستير يتميز بأنه يمكن هو أول برنامج ماجستير يطلق عن طريق بعثات فضبي. الهدف منه نفس ما قلنا اللي هو بناء كفاءات وطنية متخصصة عندها المهارات والمعرفة اللازمة لقيادة وتطوير أكيد القطاع الاجتماعي وتقديم الخدمات في القطاع الاجتماعي، وذلك من خلال الحصول على طبعا درجات علمية تخصصية قادرة على أكيد التعامل مع التحديات الاجتماعية المختلفة.
0: نعم، لو نتكلم يطولي بعمرك عن الفرص المهنية اللي يتيحها تخصص الرعاية الاجتماعية للخريجين نفسهم.
1: طبعا الالتحاق بهالبرنامج اخوي احمد راح يدعم الملتحقين فيه من خلال استكمال الدراسه في هذه التخصصات، وراح يفتح لهم فرص للعمل في القطاع الاجتماعي بشكل عام في اماره ابو ظبي، وراح يعطيهم اولويه في التوظيف في عدد من المجالات المختلفه مثل الرعايه الاجتماعيه، حمايه الاسره والطفل، اداره البرامج الاجتماعيه والتخطيط والتطوير الاجتماعي، بالاضافه للبحث الاجتماعي. طبعا القطاع الاجتماعي يشهد نمو كبير، فالفرص ان شاء الله راح تزيد، واحنا محتاجين هذه الكفاءات لتخدم هذا التوسع والاحتياجات المستقبليه.
0: جميل، يطول بعمرك، اكيد تتلقون بعض الاستفسارات من المهتمين بالالتحاق بهذا البرنامج، لو نتكلم عن ابرز الاستفسارات اللي توصل لكم.
1: صحيح، يمكن احنا خلال الفترة الماضية عملنا على عدد وعقد عدد من الورش التعريفية للمهتمين بهذه البرامج، واستلمنا صحيح عدد من الاستفسارات الكبيرة سواء حول شروط القبول، التخصصات المطلوبة، الجهات التعليمية حتى المعتمدة، لأن تعرف أن عندنا الجهات التعليمية لها اشتراطات معينة، طبيعة الدراسة، فرص التوظيف بعد التخرج، وآلية الاستفادة من هذه البعثات. واحنا من خلال ورش تعريفية نقدمها نحاول نجيب على كل هذه الاستفسارات سواء للطلاب أو أولياء أمور.
0: معايير القبول؟
1: معايير القبول هي طبعا عندنا احنا ثمان اشتراطات رئيسية. الأول أنه أكيد أنه يكون مواطنين دولة الإمارات، حاصل على قبول جامعي غير مشروط من إحدى الجامعات المعتمدة لدى دائرة التعليم والمعرفة في أحد التخصصات اللي نحن ذكرناها قبل شوي، بالإضافة للحصول على معدل تراكمي لا يقل عن 3/4 في مرحلة البكالوريوس. طبعا للذكور نحتاج شهادة إتمام الخدمة الوطنية، بالإضافة لأكيد اجتياز المقابلات الشخصية والتقييمات المطلوبة، بالإضافة في اشتراط اللي هو أن المتقدم يكون من فئة الباحثين عن عمل أساسا يتفرغ لدراسة الماجستير خارج الدولة، وأن لا يتجاوز عمره عن 35 عام. طبعا هذه اشتراطات الأساسية، بالإضافة أن أكيد تعرف الدراسة خارج الدولة تتطلب متطلبات إضافية مثل اللي هو برنامج الآيلس أو التوفل في الآيلس 6، أما في التوفل يمكن 67.
0: نعم، ختاما أستاذة محاسن، الرسالة اللي تودون توجيهها للشباب الراغبين في الاستفادة من هذه الفرص؟
1: أكيد ندعو جميع الراغبين الاستثمار هذه الفرصة والاستفادة منها، هي نوعية، يمكن هذا أول برنامج ماجستير تغطيه برنامج بعثات أبو ظبي، فندعوهم للاستفادة من هذه الفرصة والمساهمة أكيد في صناعة أثر إيجابي ومستدام في المجتمع في المستقبل. القطاع الاجتماعي اليوم يحتاج إلى كفاءات وطنية مؤهلة متخصصة تمتلك المعرفة الشغف والقدرة إن شاء الله على إحداث فرق حقيقي في حياة الأفراد والأسر في المستقبل. هذه البعثات إن شاء الله راح تكون بوابة مهمة لبناء مسيرة مهنية ذات قيمة وأثر إن شاء الله. فندعوهم أكيد للاستفادة من ورش العمل اللي إحنا نعقدها بشكل دوري، بالإضافة للتواصل المباشر في حال احتياج أي استفسار عن هذه المبادرة المهمة.
0: يعطيكم العافية، والله يقويكم، والله يوفق لكل من حاب أنه يدخل في هذا البرنامج، برنامج بعثات الرعاية الاجتماعية. الأستاذة محاسن الحوسني، مدير إدارة المعايير الاجتماعية بدائرة تنمية المجتمع، شكرا لك.
1: يعطيكم العافية ومشكورين على الاستضافة مرة ثانية.
0: شكرا.

0: في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكاً، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا، بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى. استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222.
1: برنامج ستوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

0: عودة لكم مستمعينا، أرقام تواصلنا على 600-551-2222 أو الرسائل النصية على 3544 أو البريد الإلكتروني على studio@adman.ae. أي ملاحظة، أي موضوع، أي مقترح، أي رأي أكيد نستقبله مستمعينا منكم، سواء بقنواتنا الثلاث، البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو حتى بالاتصال الهاتفي. وبإذن الله أن الأمور دائما طيبة طالما أن نحن في هذه الدولة المباركة الطيبة. الإمارات تتصدر قائمة الدول الأكثر ثقة بالمجال الصحي في مؤشر الإدلمان 2026. كرس التقرير الخاص حول الثقة والصحة ضمن مؤشر إدلمان للثقة 2026 المكانة المتقدمة لدولة الإمارات العربية المتحدة في مشهد الرعاية الصحية العالمي، بعدما تصدرت قائمة الدول الأكثر ثقة في المجال الصحي بين 16 دولة شملها الاستطلاع، ما يجسد صلابة المنظومة الصحية ورسوخ الثقة المجتمعية في مصادر المعلومات والخدمات الصحية. أظهرت نتائج التقرير أن المشاركين من دولة الإمارات هم الأكثر ثقة في قدرتهم على الوصول إلى معلومات صحية موثوقة واتخاذ قرارات مدروسة بشأن صحتهم، فيما برزت الدولة بوصفها نموذجا يجمع بين المستويات المرتفعة للثقة في قطاع الرعاية الصحية والتوسع في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في معادلة تعكس انسجام الابتكار مع الكفاءة الطبية. كشفت النتائج أن 70% من المشاركين في دولة الإمارات أكدوا ثقتهم بقدرتهم على العثور على معلومات صحية موثوقة واتخاذ قرارات صحية مستنيرة، و89% أعربوا عن ثقتهم بطبيبهم لتقديم معلومات دقيقة وصادقة حول القضايا الصحية وسبل حماية الصحة العامة. مع الدكتورة إيمان الزعابي المدير الطبي لصحة خدمات بنك الدم والحديث عن اليوم العالمي للمتبرعين بالدم. حياك الله وسعد الله صباح الدكتورة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحكم الله بالخير.
0: السلام وبركاته، صباح النور والسرور.
1: مشكورين على الاستضافة الكريمة.
0: شكرا لكم على تقبلكم للدعوة، الله يحفظكم.
1: الله يسلم، مشكورين مثل ما قلت على الاستضافة الكريمة لإسقاط الضوء على مناسبة هامة ألا وهي اليوم العالمي للمتبرعين بالدم.
0: نعم، وبما أننا نحن نتكلم عن اليوم العالمي للمتبرعين بالدم دكتورة، لو نتحدث ليش هذا اليوم مهم، ما أهمية هذا اليوم؟
1: طبعا كما أشرت بداية أن العالم يحتفل باليوم العالمي للمتبرعين بالدم في 14 من يونيو من كل عام.
0: نعم.
1: وأحب أن أنوه أن شعار هذا العام هو قطرة من الإنسانية تمنح الدم وتنقذ الأرواح، شعار يحمل في طياته معاني عميقة وإنسانية ويؤكد على تأثير نقل الدم في إنقاذ الأرواح، وكيف يمكننا جميعا من خلال التبرع المنتظم أن نؤدي دورا في استدامة الدم للمرضى والمحتاجين.
0: نعم.
1: طبعا مثل ما تطرقنا أن هذا اليوم أهميته أنه ينشر الوعي المجتمعي بالحاجة إلى الدم المأمون ومنتجات الدم المأمونة.
0: نعم.
1: وهو يعد فرصة أيضا لتوجيه الشكر إلى المتبرعين بالدم طوعية ودون مقابل، لأنه يعد من أرقى الأعمال الإنسانية التي تسهم في إنقاذ الأرواح، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الحاجة المستمرة للتبرع بالدم والحاجة إلى الدم ومشتقاته لضمان وجود مخزون كافي من الدم لمواجهة الحالات الطارئة والحالات الأمراض المزمنة.
0: نعم.
1: ويعزز تبني ثقافة الاستدامة في التبرع المنتظم.
0: نعم دكتورة، لو نتكلم ليش التبرع المنتظم بالدم مثل ما تطرقت إليها في آخر نقطة يعتبر مهم سواء للمتبرع أو حتى لكم أنتم كجهة صحية؟
1: نعم، يساعد التبرع المنتظم بالدم على ضمان توفر مخزون للدم ومكوناته للمرضى عند الحاجة، فالتبرع المنتظم يساهم في إنشاء مخزون استراتيجي من الدم.
0: نعم.
1: والذي يعد يعني ركيزة أساسية لضمان استمرارية وكفاءة الخدمات الصحية، حيث يمثل الدم مورد حيوي لإنقاذ حياة المرضى ودعم مختلف التدخلات الطبية وتلبية احتياجات المرضى في جميع الحالات سواء الطارئة أو العمليات الجراحية أو علاج الأمراض المزمنة، فهذا يعزز جودة

0: الفعالية الصحية ويحد من تأخير التدخلات العلاجية اللازمة.
1: طيب كيف يساهم التبرع بالدم في تعزيز الجاهزية الصحية دكتورة؟
0: طبعا وجود إمداد مستقر وآمن من الدم هو جزء لا يتجزأ من البنية التحتية الصحية وضرورة لضمان تقديم خدمات طبية متكاملة وآمنة، لأنه يساعد المستشفيات على تلبية احتياجات المرضى وضمان توفر الدم في الأوقات الحرجة. فتوفير الدم في الوقت المناسب هذا يقلل من المضاعفات ونسب الوفيات، بالإضافة أن وجود مخزون استراتيجي من الدم يدعم جاهزية النظام الصحي للاستجابة الفورية للأزمات والكوارث، حيث تكون الحاجة إلى الدم غير متوقعة قد ترتفع بشكل مفاجئ، فالأمر الذي يتطلب توفر احتياطي كافي يضمن سرعة الاستجابة وإنقاذ الأرواح.
1: نعم، ختاما دكتورة إيمان، لو نتحدث عن الأبطال الحقيقيين وراء جهود التبرع بالدم والمخزون المتوفر لديكم.
0: طبعا المتبرعون بالدم هم الأبطال الحقيقيون، فكل متبرع يساهم بشكل مباشر في إنقاذ حياة المرضى هو بطل. كما نتمن طبعا دور الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات التعليمية والمتطوعين والشركاء المجتمعيين في دعم هذه الجهود الإنسانية. بالإضافة دائما أحب أن أركز على العاملين في بنوك الدم لجهودهم الجبارة في العمل ليلا ونهارا لتجهيز وإعداد الدم ومشتقاته.
1: دكتورة إيمان الزعابي، المدير الطبي لصحة خدمات بنك الدم، شكرا لك دكتورة.
0: شاكرا لكم استضافتكم.
1: الله يحفظكم.

0: استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222.
1: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

على 6005-5122 مستمعين نستقبل فيها مكالماتكم ورسائلكم النصية الطيبة الهادفة على 3544 والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. عبد الله الحامد الوطني للأرصاد درع معلوماتية توحد المصدر وترسخ الأمان. زار معالي عبد الله بن محمد بن بطي الحامد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام المركز الوطني للأرصاد، حيث كان في استقباله معالي الدكتور عبد الله المندوس مدير عام المركز الوطني للأرصاد ورئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية. اطلع معالي عبد الله الحامد خلال الزيارة على منظومة العمل المتكاملة بالمركز الوطني للأرصاد وما يطلع به من دور محوري في دعم الجهود الوطنية والإقليمية والدولية في مجالات الأرصاد الجوية والمناخ والرصد الزلزالي والبحث العلمي وبناء القدرات. استهل معاليه جولته بالاطلاع على منظومة الأرصاد الجوية بالمركز الوطني للأرصاد واستمع إلى شرح حول أحدث الأنظمة والتقنيات المستخدمة في عمليات الرصد والتنبؤات الجوية والمناخية، كما اطلع معاليه على منظومة الرصد الزلزالي التابعة للمركز، تعرف إلى شبكات ومحطات الرصد المنتشرة في مختلف أنحاء الدولة وآليات متابعة وتحليل النشاط الزلزالي على مدار الساعة، ما يسهم في تعزيز الجاهزية الوطنية ودعم منظومة إدارة المخاطر الطبيعية وحماية الأرواح والممتلكات. استمع معالي إلى عرض قدمته الأستاذة علي المزروعي مدير برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار حول أبرز إنجازات البرنامج ومبادراته البحثية وشراكاته الدولية وخططه المستقبلية. بالنسبة للرسائل النصية مستمعينا، وصلنا وردنا مسج السلام عليكم، عليكم السلام ورحمة الله، فيما يخص طيب المنازل إن شاء الله يتم التواصل معاكم. دائما أنا أذكركم أخواني بأن مع الموضوع بإيجاز مع رقم الهاتف حتى يتم التواصل وياكم إن شاء الله، سواء بالبريد الإلكتروني studio1 بالرقم studio1@admn.ae أو حتى عبر الرسائل النصية على 3544. مضبي للغة العربية يعلن القائمة القصيرة لبرنامج المنح البحثية. أعلن مركز بوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة في بوظبي القائمة القصيرة لبرنامج المنح البحثية لعام 2026 اللي تضم 20 مشروع بحثي، جرى اختيارها من بين 43 مشروع ضمتهم القائمة.

0: قائمة طويلة للبرنامج، وذلك عقب عملية تحكيم علمي دقيقة خضعت للمعايير التنافسية. شهدت الدورة الحالية إقبال واسع من باحثين من دول عربية وغير عربية. بلغ عدد الباحثين المتقدمين 623 باحث من 34 دولة، ما يعكس تنامي الاهتمام بالبحث العلمي في مجالات اللغة العربية، وترسخ مكانة البرنامج بوصفة أحدى المبادرات الداعمة للبحث العلمي المتخصص إقليميا ودوليا. بناء على قرار رئيس مركز أبوظبي للغة العربية رقم 3 لسنة 2026، شكلت لجنة علمية متخصصة تضم نخبة من الأكاديميين والخبراء في مجالات اللغة العربية والدراسات الإنسانية لتولي مهمة اختيار القائمتين الطويلة والقصيرة للبرنامج. شملت القائمة القصيرة طبعا في تفاصيلها فئة الأدب والنقد وغيرها من الأمور الطويلة التفاصيلية كذلك، ولكن بمختصر الأمر احنا تكلمنا بإيجاز عن هذا الأمر وهذا البحث أو القائمة القصيرة لبرنامج المنح البحثية. طيب كذلك مستمعينا، عندنا بلدية العين تطلق حملة لتفتيش المسابح وتعزيز سلامتها. أعلنت بلدية مدينة العين عن إطلاق حملة تفتيشية وتوعوية موسعة تحت شعار مسابح آمنة بلا مخاطر صحية من 8 يونيو يعني من 3 أيام إلى 17 يوليو بإذن الله، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الصحة والسلامة العامة. أوضح هزام الظاهري مدير إدارة الصحة العامة أن الحملة تستهدف جميع أحواض السباحة العامة في الفنادق والمنتجعات السياحية والمجمعات السكنية والأندية الرياضية والمواقع الترفيهية بمدينة العين. تتضمن خطة العمل تنفيذ زيارات رقابية وتفتيشية ل 73 حوض سباحة موزعة على 38 موقع بهدف التأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ومعايير السلام المعتمدة وضمان توفير بيئة آمنة لمرتادي المسابح. وللحديث مستمعينا ختاما في آخر لقاءاتنا في حلقتنا لليوم مع الأستاذ عصام آل علي مدير إدارة الاتصال وشركات في مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، والحديث عن برنامج نافس الدولي. أسعد الله صباحك أستاذي.
1: أسعد الله صباحك بالخير والبركات أخوي أحمد.
0: حياكم الله، يطول لي بعمرك. إحنا اليوم نتكلم عن برنامج نحتاج نعرف ونتعرف على تفاصيل الألا وهو برنامج نافس الدولي وهذه البوابة التي تطلعنا على المستقبل التقني. لو نتكلم بداية، ما هو برنامج نافس الدولي وشو اللي يميز رحلة الصين التدريبية عن غيرها من البرامج؟
1: نعم يا أخوي أحمد، برنامج نافس الدولي هو أحد المبادرات النوعية اللي أطلقها مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية لتمكين الكفاءات الوطنية من اكتساب خبرات عالمية متقدمة في القطاعات التكنولوجية المستقبلية، وهو النسخة الثانية من برنامج نافس الدولي اللي مدته 8 أسابيع تشمل 4 أسابيع من التدريب المكثف داخل الدولة وبعدها 4 أسابيع من التدريب العملي في مرافق شركة هواوي العالمية في الصين. طبعا اللي يميز برنامج نافس الدولي أنه ما يقتصر على الجانب الأكاديمي فقط، بل يوفر تجربة عملية متكاملة تتيح للمشاركين التفاعل المباشر مع خبراء عالميين والاطلاع على أحدث التقنيات والحلول المستخدمة في كبرى الشركات التكنولوجية. كذلك تمنحهم الرحلة إلى الصين فرصة فريدة للتعرف عن قرب على منظومة الابتكار اللي تقود العديد من التطورات التقنية عالمية.
0: نعم، المهارات والخبرات اللي سيكتسبها المشاركون خلال هذه الرحلة في بيئة تقنية عالمية متقدمة.
1: المشاركين في برنامج نافس دولي أخوي أحمد بيكتسبون خبرات عملية في مجالات التقنية المتقدمة تشمل الذكاء الاصطناعي وشبكات الجيل الخامس والحوسبة السحابية والأمن السيبراني. كذلك يتضمن البرنامج تطوير المهارات القيادية في هذا المجال المتقدم وتعزيز فهم المشاركين لبيئات العمل التقنية العالمية ونماذج الابتكار الحديثة. ورح يحصل المشاركين في برنامج نافس الدولي على شهادات تخصصية من شركة هواوي إلى جانب المشاركة في زيارات ميدانية تسهم في توسيع آفاقهم وتعزيز جاهزيتهم لسوق العمل.
0: جميل، لو نتكلم يطولي بعمرك، كيف تسهم هذه المبادرة في إعداد وتأهيل الكفاءات الإماراتية لقيادة قطاعات التكنولوجيا والابتكار مستقبلا؟
1: عمرك طويل. طال عمرك، تنسجم هذه المبادرة مع توجهات دولة الإمارات نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة والتكنولوجيا والابتكار، طبعا من خلال إعداد كوادر وطنية قادرة على قيادة التحول الرقمي والمساهمة في القطاعات المستقبلية. يوفر برنامج نافس الدولي للمشاركين خبرات دولية تسهم في تعزيز جاهزيتهم المهنية لمتطلبات سوق العمل. كذلك يتيح التعاون مع شركة هواوي للمشاركين الاستفادة من الممارسات العالمية والاطلاع على نماذج ناجحة في الابتكار والتطوير التقني.
0: نعم، شو شروط المشاركة والفئات المستهدفة؟
1: يستهدف البرنامج أكيد الإماراتيين حديثي التخرج وطلبة الجامعات في عامهم الدراسي الأخير في تخصصات تقنية المعلومات. طبعا يشترط أن يكون المتقدم مواطن إماراتي، وأن ما يقل معدله التراكمي على وقت التقديم أقل عن 3، مع اجتياز مراحل التقييم والمقابلات.
0: ختاما أستاذ عصام، النصيحة اللي توجهونها للشباب الراغبين في الاستفادة من هذه الفرصة؟
1: أولي بعمرك أخوي أحمد، هو أفضل استثمار الواحد يستثمر فيه أن يستثمر الإنسان في نفسه، وإحنا رسالتنا للشباب بأنهم يستثمرون في مهاراتهم وخبراتهم، وأن يستفيدون من البرامج المدعومة حكوميا، وخصوصا البرامج التخصصية في القطاعات الحيوية في الدولة واللي تشكل مستقبل سوق العمل مثل برنامج نافس الدولي. وأدعو شبابنا أنهم يسجلون في البرنامج عبر منصة نافس اللي هي nafis.gov.ae، ونتمنى التوفيق للجميع.
0: بإذن الله التوفيق للجميع. شكرا لك الأستاذ عصام العلي، مدير إدارة الاتصال والشركات في مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية.

0: استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222.
1: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

على 6005512 مستمعين نستقبل فيها مكالماتكم. أما بالنسبة لرسائلكم النصية وبريدكم الإلكتروني على 3544 والبريد على studio1@admn.ae. حتى بعد انتهاء حلقات برنامج استوديو واحد تقدرون تراسلونا عبر المسجات أو عبر الإيميلات، وبإذن الله نتواصل فيها معاكم في وقت لاحق. ولكن تذكروا دائما مستمعين من بعد ذنكم الرسالة النصية والبريد الإلكتروني الموضوع يكون فيه بإيجاز مع الاسم ورقم الهاتف حتى يتم التواصل معكم. بالنسبة للقاءاتنا اليوم مستمعينا، وتذكير بما أخذناه خلال حلقتنا لليوم مع سعادة عارف حمد العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، تحدثنا عن صيف أبوظبي الرياضي لعام 2026. ولقاءنا الثاني مع الأستاذ محاسن الحسني مدير إدارة المعايير الاجتماعية بإدارة تنمية المجتمع، تكلمنا عن برنامج بعثات الرعاية الاجتماعية. ولقاءنا كذلك كان مع الدكتورة إيمان الزعابي المدير الطبي لصحة خدمات بنك الدم، اليوم العالمي للمتبرعين بالدم. وكذلك تكلمنا عن نافس الدولي مع الأستاذ عصام آل علي مدير إدارة الاتصال والشراكات في مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية. كذلك عندنا مستمعينا خبر جامعة أبوظبي، تطلق مختبر متطور لأبحاث طب الإنجاب. هذا ما أعلنته جامعة أبوظبي عن إبرام شراكة استراتيجية لإطلاق مختبر فيرت كلينيك لأبحاث طب الإنجاب في حرم الجامعة بأبوظبي. تهدف الشراكة لتعزيز الابتكار في قطاع الرعاية الصحية ودعم البحث العلمي والابتكار السريري من خلال منصة متخصصة لأبحاث طب الإنجاب والتعاون السريري. يقع طبعا المختبر ضمن كلية العلوم الصحية في جامعة أبوظبي، ويضم 3 مختبرات متخصصة في الإخصاب المخبري وعلم أمراض الذكورة وتقنيات حفظ الأجنة والخلايا بالتبريد. وكذلك تم تجهيز المختبرات بأحدث التقنيات والبنية التحتية المتخصصة في علم الأجنة، بما يعزز الأبحاث التطبيقية في هذا المجال ويدعم التعاون بين الباحثين الأكاديميين والمتخصصين في علاج الخصوبة، ويمكنهم من تطوير حلول مبتكرة في مجال طب الإنجاب والخصوبة. كذلك أبوظبي مستمعينا تستضيف النسخة 7 من مونديال الفنون القتالية للناشئين. تستعد العاصمة أبوظبي لاستضافة النسخة 7 من بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين اللي نظمها الاتحاد الدولي للفنون.

الفنون القتالية المختلطة. يستضيف اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة للعام الخامس على التوالي خلال الفترة من 17 إلى 23 من أغسطس المقبل. تبدأ إجراءات التسجيل للبطولة التي تقام بصالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية قبل الانطلاق الرسمية بيوم واحد، وتحديدا في 16 أغسطس المقبل. تجسد هذه الاستضافة المتواصلة لهذا الحدث العالمي المكان المرموقة اللي وصلت إليها العاصمة أبوظبي على خريطة الرياضات القتالية العالمية بفضل رؤية قيادة القيادة الرشيدة والدعم اللامحدود اللي يحظى به القطاع الرياضي، ما أسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز دولي رائد لاستضافة وتنظيم كبرى البطولات العالمية ووجهة مفضلة للاتحادات الرياضية الدولية. من المتوقع أن تستقطب بطولة هذا العام أبرز المواهب من اللاعبين واللاعبات من مختلف دول العالم، وتستمر المنافسات على مدار 6 أيام تشهد مشاركة نخبة من اللاعبين واللاعبات ضمن 3 فئات عمرية من 12 إلى 13 عام ومن 14 إلى 15 عام ومن 16 إلى 17 عام. بالنسبة لمستمعينا لما ورد حديثا من رسائل نصية وصلنا من بوسعيد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عندي ملاحظة حول برنامج مديم، لا يوجد رؤية واضحة حول الدعم الإيجاري وكيفية صرفه. طيب، وكذلك عدنا. عليكم السلام ورحمة الله. عندي موضوع مع بلدية مدينة أبو ظبي بخصوص تصريح تركيب المظلات. عبد الله، بيتم التواصل وياكم إن شاء الله. وبرنامج مديم من أجمل البرامج التي تم طرحها وتنفيذها على مستوى العالم، أنا أتكلم وليس فقط على المستوى المحلي لدولة الإمارات إنما على المستوى العالمي. ما شاء الله تبارك الله، برنامج هادف داعم وسبب رئيسي في تحريك الشباب نحو رؤية الزواج، أو أن نخليهم حتى أنهم يلتفتون إلى موضوع الزواج ونكون نحن سبب في هذه المبادرة، مبادرة مديم. جزاهم الله خير والله يقوي الجميع رب العالمين. وصلنا معكم مستمعينا لختام حلقتنا لليوم، شكرا لكم على متابعتكم واستماعكم وتواصلكم ومشاركاتكم الهادفة الطيبة الجميلة. تحيات طاقم عمل برنامج استوديو واحد، شمس زعابي، علي يسب، جاسم محمد، أحمد العبيدلي. نلقاكم يوم الاثنين القادم بإذن الله على خير ومحبة. في أمان الله.

0: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى، هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: أولي بعمرك مكافأة كبيرة عن رب العالمين.
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظلوا يوقن بالعادي التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.
4: في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحادا والتفافا وولاء، مواطنون ومقيمون صغارا وكبارا، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها، وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا، بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.
5: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
6: أبوظبي FM.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات.
1: 3-2-1-Q.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة
2: بل نتيجة رؤية قيادة
3: تخطيط حكيم
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد
3: أرضنا تسكن فينا
2: قبل ما نسكن فيها.
3: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينها عن أهلها
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه
3: والمقيم يلي لقي فيها داره
6: قرنها الأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها.
6: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
6: اللي قامت عليها الدولة من استوى الاتحاد.
5: ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
7: The UAE is ready.
6: ونحن بخير
3: لا تشلون هم.
5: الإمارات جلدها غليظ ولحمتها مرّة.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM.

حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

خليك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جو تشات الآن

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعة أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف. وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.
1: وللمسا حكاية عنوانها أبو ظبي FM، اسمعها.

0: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن الاستثمار في الكفاءات الوطنية هو الأساس لبناء قدرات وطنية تقود الابتكار. وقال سموه عبر إكس: انطلاق أول دفعة من برنامج خبراء الإمارات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي يمثل خطوة مهمة نحو إعداد 100 خبير وطني قادر على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات. أعلنت مجموعة إج المتخصصة في التكنولوجيا المتقدمة والدفاع ومقرها أبوظبي عن إطلاق إج أوروبا، وهي شركة تجارية أوروبية بالكامل تتخذ من باريس مقرا رئيسا لها. ويعتبر تأسيس قاعدة إج أوروبا التشغيلية في فرنسا بمثابة الخطوة الأولى ضمن التزام طويل الأمد تجاه القارة الأوروبية بأكملها. أطلق صندوق خليفة لتطوير المشاريع بالتعاون مع مجلس سيدات أعمال الإمارات برنامجاً متقدماً في الذكاء الاصطناعي للشركات الناشئة للسيدات ضمن أولى المبادرات المنبثقة عن الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، والهادفة إلى دعم وتمكين المرأة الإماراتية وتعزيز دورها في الاقتصاد الرقمي. أعلنت مجموعة 2.0 المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز 2.0، والتي تمثل الجيل الجديد من المنصات الاستثمارية الكبرى التي تركز على قطاعي الطاقة والاستهلاك. أعلنت اليوم عن الاستكمال الناجح لبيع كامل حصتها البالغة 7.29% في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة الطاقة إلى مؤسسة أبوظبي للطاقة، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل بصورة غير مباشرة لشركة العماد القابضة. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.
1: حصرياً للإماراتيين، باقة العائلة الإماراتية فيها بيانات ودقائق محلية غير محدودة، وتجوال مجاني في دول الخليج لكل الأفراد المضافين في الباقة. طبعاً صاحب الخط الرئيسي يقدر يضيف لحد 9 خطوط ب100 درهم لكل خط بس، وخذ الجديد بتحصل خصم 30% لمدة 6 شهور على الخط الرئيسي. للتفاصيل زر تطبيق E&UAE. تطبق الشروط والأحكام. E&دايماً في أكثر.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM.

0: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
3: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله ويكم، ونحن فخورين بكم.
4: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
5: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
6: شكرا جنود الوطن.
7: شكرا جنود الوطن.
8: أنتوا درع الوطن.
9: شكرا عيالي.
10: نشكر حماة الوطن.
11: أنتوا أماننا.
12: العيون الساهرة.
6: شكرا جنود الوطن.

حالت جبال العين عن مجراه ما حالي ولو حالت جبال العين عن مجراه ما حالي.

نحبه وشانه عندنا غالي. هلا باللي نرحبه وشانه عندنا عالي. ولو رحبت ما تكفي لهم مليون ترحيب. ولو رحبت ما تكفي.

0: وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود. يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود. كل الجند في امره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا. مسير صعود الى العليا على النايف بشبانه وشيبانه. هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لاجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه. ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود. ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه. وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من ايام التعب لليوم. هم ظخره وعنوانه حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود. وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه. وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود. إذا ثارت براكينة غدوا نارا لبركان.
1: سما الأمجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار. فخر البلاد زاك جداد ذخر وسناد وسنافي. نعم نايد مثل زايد وفي الكايد أسد مغوار. وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي.

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. استجابت دولة الإمارات بشكل عاجل عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية لإغاثة المتأثرين من الزلزال الذي ضرب قبالة سواحل جنوب جمهورية الفلبين بقوة 7.8 درجة، مما أدى إلى وفاة 35 شخصا وإصابة أكثر من 200 آخرين. أعلنت وزارة الداخلية البحرينية اليوم إصابة طفلة بجروح طفيفة ووقوع أضرار مادية جراء العدوان الإيراني الآثم الذي تتعرض له مملكة البحرين. كما أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أنها تصدت واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة. أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أن أنظمة الدفاع الجوي الأردنية وطائرات سلاح الجو الملكية اعترضت وأسقطت فجر اليوم 20 صاروخا أطلقت من إيران باتجاه محافظة الزرقاء.

0: أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن إسرائيل لم تشارك في الضربات الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة ضد أهداف إيرانية خلال الساعات الماضية، نافيا تقارير تحدثت عن مشاركة سلاح الجو الإسرائيلي في هذه العمليات. دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشدة استمرار جماعة الحوثيين في اليمن في احتجاز عشرات الموظفين التابعين للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية، مجددا مطالبته بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين. النبأ الأخير، طالبت 22 دولة من بينها الولايات المتحدة ودول أوروبية إيران اليوم بالتوقف عن مهاجمة أفراد على أراضيها، ونددت هذه الدول بأجهزة الأمن الإيرانية لاستخدامها المشين للعصابات الإجرامية الدولية والمحلية في مؤامرات في أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا. ختام الموجز الدولي قدمه لكم أحمد صالح، في أمان الله.
1: حصريا للإماراتيين باقة العائلة الإماراتية، فيها بيانات ودقائق محلية غير محدودة وتجوال مجاني في دول الخليج لكل الأفراد المضافين في الباقة، وبعد شيء اشتراكات مجانية في MBC شاهد وأمازون برايم. طبعا صاحب الخط الرئيسي يقدر يضيف لحد 9 خطوط ب100 درهم لكل خط بس، وخذ الجديد بتحصل خصم 30% لمدة 6 شهور على الخط الرئيسي. للتفاصيل زر تطبيق E&UAE، تطبق الشروط والأحكام. E&، دائما في أكثر.
2: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
1: أبوظبي أف أم.
2: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
3: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
4: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
5: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
6: شكرا جنود الوطن.
7: شكرا جنود الوطن.
8: أنتوا درع الوطن.
9: شكرا عيالي.
10: نشكر حماة الوطن.
11: أنتوا أماننا.
12: العيون الساهرة.
6: شكرا جنود الوطن.

0: رجال والله رجال، من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ألحان محمد الأحمد، من أداء الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
1: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة. نحن نتكلم.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة، تجنب تداول الشائعات، إن ما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعة أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: وللمسا حكاية عنوانها أبو ظبي أف أم. اسمعها.
1: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، قدمت دولة الإمارات عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية مساعدات إغاثية

إغاثية عاجلة للمتأثرين من الفيضانات الأخيرة لنهر الفرات في سوريا. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله سعادة السفير مايك وولتز مندوب الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، وتطرق اللقاء إلى العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة والعمل المشترك لتعزيزها على جميع المستويات. قال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة عبر إكس انطلاق أول دفعة من برنامج خبراء الإمارات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي يمثل خطوة مهمة نحو إعداد 100 خبير وطني قادر على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات. استجابت دولة الإمارات بشكل عاجل عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية لإغاثة المتأثرين من الزلزال الذي ضرب قبالة سواحل جنوب جمهورية الفلبين بقوة 7 درجات و18 درجة، ما أدى إلى وفاة 35 شخصا وإصابة أكثر من 200 آخرين. أطلقت عملية الفارس الشهم 3 بالتعاون مع هيئة الأعمال الخيرية العالمية اليوم برنامج الأطراف الصناعية خطوة أمل في مبادرة إنسانية متخصصة تستجيب لحالات البتر الناجمة عن الأحداث التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة. ختام الموجز قدمته لكم حنان الخليفي، إلى اللقاء.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك عدد زماني كل ما طار هول
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: قهوة بي اف ام 90 اف ام خلها دوم في البال.
3: الله يا زين الزعل في محياك من شاف زينك وما تمناك ترضين كلك حلا لكن زعل ويهك أحلاك ومحلاك من بعد الزعل يوم ده.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

أنا انتمي لك غلا من راسي إلساس، واسمي من اسمك وفي قلبك عناوين، والفخر لي ليه ذكرتك بين جلاسي، وانقالوا انت إماراتي.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات.
1: 3-2-1-Q.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم،
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
5: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
6: ما غفلت عينها عن أهلها
3: وقلبها مع كل واحد فينا.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة تسمعه الصفوة.
3: في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة وخرجت منها وهي أكثر اتحادا والتفافا وولاء، مواطنون ومقيمون صغارا وكبارا، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا، بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.
4: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
5: أبوظبي FM

0: التضحية.
1: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. اكثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: طول لي بعمرك ومكافأة كبيرة يا رب العالمين.
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظلوا يوكم بالعادة التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئاً لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.
4: عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبوظبي 90 FM. خلها دوم في البال.
5: رئيس الدولة يستقبل المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة. بتوجيهات رئيس الدولة، الإمارات تقدم مساعدات إغاثية عاجلة للمتأثرين من فيضانات نهر الفرات في سوريا. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم النشرة الإذاعية.
6: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة لتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
5: استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله سعادة السفير مايك وولدز مندوب الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة. وتطرق اللقاء إلى العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات

0: الولايات المتحدة والعمل المشترك لتعزيزها على جميع المستويات. كما تناول عددا من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط بما تنطوي عليه من تداعيات على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، إلى جانب تأثيراتها على أمن الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي. بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، قدمت دولة الإمارات عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية مساعدات إغاثية عاجلة للمتأثرين من الفيضانات الأخيرة لنهر الفرات في سوريا. وتأتي هذه المساعدات في إطار الالتزام الدولي والمسؤولية الأخلاقية التي تطلع بها دولة الإمارات تجاه المجتمعات والشعوب التي تتعرض للكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية، إذ تحرص الدولة على الاستجابة الفورية للمتضررين والمحتاجين من خلال توفير المواد الإغاثية الضرورية والمستلزمات الإيوائية الأساسية للرجال والنساء والأطفال. أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة أن الاستثمار في الكفاءات الوطنية هو الأساس لبناء قدرات وطنية تقود الابتكار. وقال سموه عبر منصة إكس:
1: انطلاق أول دفعة من برنامج خبراء الإمارات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي يمثل خطوة مهمة نحو إعداد 100 خبير وطني قادر على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات. الاستثمار في الكفاءة الوطنية هو الأساس لبناء قدرات وطنية تقود الابتكار وتدعم طموح الدولة في ترسيخ ريادتها في مجال الذكاء الاصطناعي.
0: بدأ 32 خبيرا إماراتيا في مجال الذكاء الاصطناعي مسار الذكاء الاصطناعي ضمن برنامج خبراء الإمارات الذي أطلقه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة في نوفمبر الماضي. وبمتابعة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء هيثم حمدان والتفاصيل.
2: يعد مسار الذكاء الاصطناعي مسارا متخصصا جديدا ضمن برنامج خبراء الإمارات، صمم لإعداد كوادر وطنية تمتلك القدرة على توظيف الذكاء الاصطناعي في صياغة مستقبل الإمارات بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031. يركز المسار على بناء المعرفة المتعمقة بالتكنولوجيا المتقدمة إلى جانب تنمية المهارات القيادية وتعزيز القدرات اللازمة لقيادة مبادرات التنمية الوطنية. تعد هذه الدفعة الأكبر في تاريخ برنامج خبراء الإمارات منذ إطلاقه عام 2019 والأكثر تنوعاً من حيث التوزع الجغرافي والفئات العمرية.
0: دانت دولة الإمارات بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول الثلاث الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها. وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية ودعمها كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. إنسانيا، استجابت دولة الإمارات بشكل عاجل عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية لإغاثة المتأثرين من الزلزال الذي ضرب قبالة سواحل جنوب جمهورية الفلبين بقوة 7.8 درجة، مما أدى إلى وفاة 35 شخصا وإصابة أكثر من 200 آخرين. وقال سعادة الدكتور طارق أحمد العامري رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية في هذا السياق أن الاستجابة الإماراتية العاجلة تأتي انطلاقا من رسالتها الحضارية ومسؤوليتها الدولية والأخلاقية تجاه مختلف المجتمعات والشعوب التي تواجه الكوارث الطبيعية والأزمات والتخفيف على المتضررين من تبعات هذا الزلزال لضمان التعافي المبكر وتحقيق الاستقرار. ننتقل إلى الأخبار الدولية مع الزميل أحمد صالح.
3: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. استجابت دولة الإمارات بشكل عاجل عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية لإغاثة المتأثرين من الزلزال الذي ضرب قبالة سواحل جنوب جمهورية الفلبين بقوة 7.8 درجة، مما أدى إلى وفاة 35 شخصا وإصابة أكثر من 200 آخرين. أعلنت وزارة الداخلية البحرينية اليوم إصابة طفلة بجروح طفيفة ووقوع أضرار مادية جراء العدوان الإيراني الآثم الذي تتعرض له مملكة البحرين. كما أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أنها تصدت واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة. أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أن أنظمة الدفاع الجوي الأردنية وطائرات سلاح الجو الملكية اعترضت وأسقطت فجر اليوم 20 صاروخا أطلقت من إيران باتجاه محافظة الزرقاء. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن إسرائيل لم تشارك في الضربات الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة ضد أهداف إيرانية خلال الساعات الماضية، نافيا تقارير تحدثت عن مشاركة سلاح الجو الإسرائيلي في هذه العمليات. دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشدة استمرار جماعة الحوثيين في اليمن في احتجاز عشرات الموظفين التابعين للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية، مجددا مطالبته بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين. النبأ الأخير، طالبت 22 دولة من بينها الولايات المتحدة ودول أوروبية إيران اليوم بالتوقف عن مهاجمة أفراد على أراضيها، ونددت هذه الدول بأجهزة الأمن الإيرانية لاستخدامها المشين للعصابات الإجرامية الدولية والمحلية في مؤامرات في أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا. ختام الموجز الدولي قدمه لكم أحمد صالح، في أمان الله.
0: بهذا مستمعينا وصلنا إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. رئيس الدولة يستقبل المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة. بتوجيهات رئيس الدولة، الإمارات تقدم مساعدات إغاثية عاجلة للمتأثرين من فيضانات نهر الفرات في سوريا. شكرا للمتابعة، تقبلوا تحياتي من التقديم أميرة البلوشي، ومن الإخراج طلال الزيودي. إلى اللقاء.
4: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.

0: وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.
1: عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM

0: عدد شهر أبريل من مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية. متحف التاريخ الطبيعي أبو ظبي، صرح جديد في جزيرة السعديات يحكي قصة الحياة على لسان تحف رائعات. مآسي بيزنطة في عصر الظلمات، علماء يستنطقون كنوزا غارقة علها تبوح بأسرار إمبراطورية بائدة. ملهمون ناشونال جيوغرافيك، رموز ومغامرون ومبدعون وحالمون يثابرون ويناضلون لأجل كوكب سالم مأمون. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.
1: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد

0: الشائعة أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: طول لي بعمرك مكافأة كبيرة يا رب العالمين.
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظل أبوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، قدمت دولة الإمارات عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية مساعدات إغاثية عاجلة للمتأثرين من الفيضانات الأخيرة لنهر الفرات في سوريا. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله سعادة السفير مايك وولتز مندوب الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، وتطرق اللقاء إلى العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة والعمل المشترك لتعزيزها على جميع المستويات. قال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة عبر إكس، انطلاق أول دفعة من برنامج خبراء الإمارات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي يمثل خطوة مهمة نحو إعداد 100 خبير وطني قادر على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات. استجابت دولة الإمارات بشكل عاجل عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية لإغاثة المتأثرين من الزلزال الذي ضرب قبالة سواحل جنوب جمهورية الفلبين بقوة 7 درجات و18 درجة، ما أدى إلى وفاة 35 شخصاً وإصابة أكثر من 200 آخرين. أطلقت عملية الفارس الشهم

0: 3 بالتعاون مع هيئة الأعمال الخيرية العالمية اليوم برنامج الأطراف الصناعية خطوة أمل، في مبادرة إنسانية متخصصة تستجيب لحالات البتر الناجمة عن الأحداث التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة. ختام الموجز قدمته لكم حنان الخليفي، إلى اللقاء.
1: تعبت وانا اتنقل بين التطبيقات للتحويل للفواتير للدفع، كل شيء موجود في تطبيق بروحه.
2: عشان جي استخدم اي اند ماني.
1: شو اختلف؟
2: تطبيق واحد فيه كل شيء.
1: كل شيء؟
2: هي تحول فلوس محليا ودوليا، تاخذ بطاقة مجانية تدفع فيها كل شيء، وتشتري ذهب بعد.
1: صدق؟ كل ها في تطبيق واحد؟
2: هي والله سهل سريع ومريح للمعاملات اليومية
1: بهالسهولة؟
2: هي ما اعور راسي وتحكم اكثر.
1: اقتنعت، بنزل الحين.
2: تطبيق واحد للتحويلات والمدفوعات والذهب واكثر. امورك طيبة مع اي اند ماني. تطبق الشروط والأحكام.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ويشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

حصرياً للإماراتيين. باقة العائلة الإماراتية فيها بيانات ودقائق محلية غير محدودة، وتجوال مجاني في دول الخليج لكل الأفراد المضافين في الباقة. طبعاً صاحب الخط الرئيسي يقدر يضيف لحد 9 خطوط ب100 درهم لكل خط بس. وخذ الجديد بتحصل خصم 30% لمدة 6 شهور على الخط الرئيسي. للتفاصيل زر تطبيق E&UAE. تطبق الشروط والأحكام. E&دايماً في أكثر.

ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة. نحن ما ننكد.

0: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.
1: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
2: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله ويكم، ونحن فخورين بكم.
3: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
4: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: شكرا جنود الوطن.
7: انتوا درع الوطن.
8: شكرا عيالي.
9: نشكر حماة الوطن.
10: انتوا أماننا،
11: العيون الساهرة.
5: شكرا جنود الوطن.

جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

0: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. استجابت دولة الإمارات بشكل عاجل عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية لإغاثة المتأثرين من الزلزال الذي ضرب قبالة سواحل جنوب جمهورية الفلبين بقوة 7.8 درجة، مما أدى إلى وفاة 35 شخصا وإصابة أكثر من 200 آخرين. أعلنت وزارة الداخلية البحرينية اليوم إصابة طفلة بجروح طفيفة ووقوع أضرار مادية جراء العدوان الإيراني الآثم الذي تتعرض له مملكة البحرين. كما أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أنها تصدت واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة. أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أن أنظمة الدفاع الجوي الأردنية وطائرات سلاح الجو الملكية اعترضت وأسقطت فجر اليوم 20 صاروخا أطلقت من إيران باتجاه محافظة الزرقاء. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن إسرائيل لم تشارك في الضربات الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة ضد أهداف إيرانية خلال الساعات الماضية، نافيا تقارير تحدثت عن مشاركة سلاح الجو الإسرائيلي في هذه العمليات. دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشدة استمرار جماعة الحوثيين في اليمن في احتجاز عشرات الموظفين التابعين للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية، مجددا مطالبته بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين. النبأ الأخير، طالبت 22 دولة من بينها الولايات المتحدة ودول أوروبية إيران اليوم بالتوقف عن مهاجمة أفراد على أراضيها، ونددت هذه الدول بأجهزة الأمن الإيرانية لاستخدامها المشين للعصابات الإجرامية الدولية والمحلية في مؤامرات في أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا. ختام الموجز الدولي قدمه لكم أحمد صالح، في أمان الله.
1: حصرياً للإماراتيين باقة العائلة الإماراتية، فيها بيانات ودقائق محلية غير محدودة وتجوال مجاني في دول الخليج لكل الأفراد المضافين في الباقة، وبعد شيء اشتراكات مجانية في MBC شاهد وأمازون برايم. طبعاً صاحب الخط الرئيسي يقدر يضيف لحد 9 خطوط ب100 درهم لكل خط بس، وخذ اليديد بتحصل خصم 30% لمدة 6 شهور على الخط الرئيسي. للتفاصيل زر تطبيق E&UAE، تطبق الشروط والأحكام. E&Diamond في أكثر.

0: فكرة الزمن نستحضر الماضي على أبو ظبي اف ام.
1: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا.
10: العيون الساهرة.
11: شكرا جنود الوطن.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

0: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.
1: التضحية
2: إن شاء الله لا يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدنا كورا.
1: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. اكثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
3: طول لي بعمرك مكافأة كبيرة من رب العالمين.
1: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
4: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظلوا يوكم بالعادي التربية اللي ترفع الرأس.
1: هنيئاً لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك عدد زماني كل ما طار هو
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: أهو غبي أف أم 90 أف أم خلها دوم في البال.

0: أبو ظبي FM.
1: مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في IP، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علينا،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: برحمتك حظا ونصيبا برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: أعزائي المستمعين، تنضم الآن إذاعة أبو ظبي اف ام مع مركز الاتحاد للأخبار في برنامج الإمارات قلعة حصينة.
2: دام هذا التكنولوجيا نحن كأفراد وعيالنا والجيل الصاعد، هذا هدفنا بأن ننشر ثقافة الأمن السيبراني.
3: أكيد رسالة مهمة، أتأكد دائما أن الأمن السيبراني اليوم هو ركيزة من ركائز التنمية صحيح. والاستدامة بالنسبة لدولة الإمارات وللدول. شاكرين لك سعادتك،
2: الله يحفظك،
3: تواجدك معنا، وكل التوفيق لكم.
2: وفقنا وياكم، مشكورين.
3: أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول الثلاث الشقيقة وتمهيدا لأمنها واستقرارها. وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.

0: أكد رئيس دونالد ترامب أن واشنطن ستقصف إيران بشدة الليلة وتعتزم في مستقبل غير بعيد السيطرة على أهم مواقعها للنفط والغاز بما فيها جزيرة خرج. وكتب ترامب على منصته تروث سوشيال أن الولايات المتحدة ستقصف إيران بقوة شديدة هذه الليلة، لافتا إلى أن إيران فقدت معظم قدراتها الدفاعية بما في ذلك القوة البحرية والجوية والرادار ومضادات الطيران. تجدد التصعيد العسكري بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية مع استمرار التهديد والوعيد بالرد المتبادل بين الجانبين وسط دعوات دولية للعودة للتفاوض ومنع انزلاق المنطقة إلى الحرب الشاملة. التفاصيل في التقرير التالي.
1: تنهار المفاوضات الأمريكية الإيرانية من جديد بعد التصعيد المتبادل بين الجانبين، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية شن موجات من الضربات الجوية الليلية على مواقع عدة في إيران. جاءت هذه الهجمات بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب توعد فيها باللجوء إلى القوة في حال عدم التوصل إلى اتفاق ينهي المواجهات المستمرة منذ 3 أشهر، فيما أكد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسيث أن الضربات تستهدف تعزيز الموقف الدبلوماسي والعسكري لبلاده. الضربات الأمريكية استهدفت مدنا قريبة من العاصمة طهران بما في ذلك إيبك وقرتشيك وميناب ونظر أباد، كما شملت مواقع أخرى تقع إلى الجنوب بالقرب من مضيق هرمز مثل سيرك وبندر عباس وقشم وجزيرة خرج التي تعد مركزا نفطيا استراتيجيا، بالإضافة إلى مدينة شيراز في محافظة

0: محافظة فارس. الجيش الأمريكي قال إن السفن التجارية تواصل عبورها من وإلى مضيق هرمز، وذلك بعد أن أعلنت إيران إغلاق المضيق أمام جميع السفن. يأتي ذلك فيما نفى الجيش الأمريكي تعرض أي سفن حربية تابعة له لهجمات في المضيق، مؤكدا استمرار حركة السفن التجارية عبر هرمز. على الصعيد الدبلوماسي، ورغم حدة التصعيد العسكري، تشهد العواصم الإقليمية تحركات مكثفة، حيث دعت باكستان إلى تسوية عبر التفاوض، مؤكدة استمرار جهود وساطتها بين الطرفين لإجراء محادثات تهدف إلى تهدئة الأوضاع ومنع انزلاق المنطقة نحو مواجهة شاملة.
1: وللحديث عن آخر التطورات الميدانية ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من باريس الدكتور محمد كلش، الكاتب والمحلل السياسي. يا مرحبا دكتور معنا، حياك الله.
2: أهلا بكم، مرحب بكم جميعا.
1: دكتور، يعني بداية، كيف تفسر استمرار هذه العمليات وهذه الهجمات على الدول الشقيقة الكويت والبحرين والأردن، مع أيضا هناك ما زالت إيران تقول بأنها منخرطة في مفاوضات للسلام، كيف تنظر لهذا التناقض دكتور؟
2: يعني ينظر إليه بكل بساطة بأن إيران ليست جدية تماما في عملية التفاوض، هذا من ناحية. ومن الناحية الميدانية لا زالت إيران على خطها الرئيسي منذ بداية هذه الحرب، عانيت محاولة توسيع دائرة هذه الحرب لتشمل بلدان المنطقة. هذا النهج الإيراني لم يتغير ويزداد تفاقما يوما بعد يوم، أو من فترة إلى أخرى تزداد حدته، إن كان ذلك بإطفاء نوع من تعكير صفو التفاوض في إسلام أباد، وأيضا على المستوى الميداني بالنسبة إلى الدول الجارات، دول الخليج العربية يضاف إليها طبعا الأردن. اليوم سابقا كانت تعتمد إيران في اعتداءاتها على دول المنطقة من خلال أذرعها، اليوم مباشرة بصواريخها التي تصل إلى الأردن، تصل إلى الدول العربية، تصل الدول الخليجية العربية بشكل محدد. وتقول إيران بأنها تستهدف القواعد الأمريكية في المنطقة، يعني من يمكن أن يقتنع بهذا الكلام حين يرى كيف يتعرض مطار الكويت لهذا؟ صحيح. لهذا الاعتداء بالصواريخ الإيرانية على سبيل المثال. نعم. وطبعا الدول الأخرى. إذن هذا نهج إيران على المستوى السياسي الدبلوماسي في إسلام أباد، كما على المستوى العسكري الميداني في المنطقة. إيران يعني لا مقتنعة على ما يبدو بأن مسار التفاوض لا يصب بمصلحتها، لأنها على مواقفها بالنسبة إلى النووي وترامب. الولايات المتحدة الأمريكية متمثلة طبعا الشخصية السياسية الحاسمة لترامب، لن تقبل بأي تراجع عن موضوع تجميد تخصيب الأورانيوم لفترة زمنية وفق ما أشيع مؤخرا، إما 20 عاما وأقله 15 أو 12 عاما، وهذا لا يبدو يرضي إيران. إذن إيران مع صعوبة قبولها بما يريده ترامب تعكر المفاوضات في إسلام أباد، كما تعكر الوضع الميداني العسكري في المنطقة.
1: مع هذا التناقض يعني دكتور الذي تظهره إيران من خلال طبعا خطاباتها التي تؤكد فيها دائما استهداف يعني أهداف عسكرية أمريكية، ولكن في الميدان هنالك استهداف لمنشآت مدنية كما ذكرت دكتور، يعني هل نحن فعلا أمام استراتيجية يعني هادفة إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة بشكل واضح؟
2: طبعا هذا التوجه ظهر منذ يعني لم يتأخر لم يتطلب كثيرا من التحليلات لنصل إلى هذه يعني إلى هذه النتيجة في قراءتنا للنهج للاستراتيجية الإيرانية العسكرية في المنطقة. تريد في البداية إيران زعزعت الاستقرار من الناحية العسكرية في توجيه صواريخ إلى بلدان المنطقة كي تضغط في البداية دول المنطقة على الولايات المتحدة الأمريكية لتوقف هذه الحرب. كان هذا أثناء الحرب، لكن استمرت بهذا النهج حتى بعد وقف إطلاق النار، بعد 39 يوما من وقف إطلاق النار، ولا زالت عند هذا النهج أو هذه الاستراتيجية العسكرية التخريبية في المنطقة لم تتغير.
1: نعم دكتور، يعني الإمارات ودول المنطقة وصفوا هذه الاعتداءات يعني بأنها انتهاك صارخ للسيادة وتهديد أيضا مباشر للاستقرار الإقليمي. ماذا تقول هذه الاعتداءات عن حقيقة السلوك الإيراني برأيك؟
2: باختصار ممكن القول بأن إيران في هذا السلوك العسكري تريد كما هي تتعرض لخسائر كبيرة في هذه الحرب. طبعا ترامب يؤكد أكثر من مرة وقد أكد على ذلك اليوم أنه لا يريد أن يضرب المنشآت التي تطال المدنيين، فقط المنشآت العسكرية وتلك المتصلة في الشؤون العسكرية الميدانية. تريد إيران ضرب حتى المؤسسات المدنية، تعكير حالة التقدم الإنمائي الذي شهدته أو الذي تعيشه أو الذي أنجزته دول الخليج العربية وفي مقدمتها طبعا الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. يعني معظم الدول الخليج العربية حققت إنجازات كبيرة في على صعد التنمية بجميع مظاهرها العلمية والاقتصادية، وإن كان ذلك على المستوى الداخلي أم على مستوى العالم. إذن إيران في هذا النهج تريد ضرب حالة التقدم وحالة الحالة التنموية المتقدمة جدا لهذه البلدان لدول الخليج العربية بشكل محدد. طبعا
1: نعم دكتور، أيضا يعني في الأيام الأخيرة ربما ارتفعت حدة الخطاب الأمريكي نحو إيران، وأيضا الرئيس الأمريكي أكد وقال بأن الضربات القادمة سوف تكون أقوى على إيران، بالتزامن أيضا مع مؤشرات تقول بتراجع ميداني عسكري بالنسبة لإيران. يعني كيف تقرأ هذا التصعيد الأمريكي المتزامن مع هذا التراجع؟
2: يعني بالنسبة إلى ترامب اليوم حين نقول الولايات المتحدة الأمريكية، نلخص الموقف بشخصية ترامب الحاسمة. أقول ترامب في كل مرة يعني يطلق صاروخ أو صواريخ اعتدائية من الجانب الإيراني، يرد ترامب برد عسكري فائق القوة ولو كان محدودا ضد إيران. تلك هي الحال منذ تقريبا ما بعد منذ بداية وقف إطلاق النار المعلن. طبعا نحن دائما في حالة حرب، ولو كان هناك إعلان عن وقف إطلاق النار، لكن هذه الحرب اختلفت صورتها اليوم، مواجهات محدودة، قصف وقصف يرد على القصف يعني، لكن في كل مرة تقوم بها إيران بتوجيه صواريخ يكون الرد الأمريكي أقوى، وما شاهدناه الليلة الماضية يؤكد على ذلك. كما ينوي ترامب، يعلن ترامب أنه سيوجه ضربات قد تكون مشابهة لما حصل الليلة الماضية وقد تكون أقوى.
1: نعم، أيضا الرئيس الأمريكي تحدث عن السيطرة على جزيرة خرج وبعض المنشآت البترولية الإيرانية. دلالة هذا دكتور بالنسبة لي يعني استهداف البنية النفطية الإيرانية تحديدا، هل نحن يعني أمام مرحلة جديدة من الحرب قد تنتقل إليها؟
2: طبعا هذه طبعا نحن يعني دائما في سياق هذه الحرب، في سياق هذه الحرب نعرف ما الذي تمثله جزيرة خرق. جزيرة خرق تمثل ما نسبته 90% من النفط الإيراني المصدر إلى الخارج عبر مضيق هرمز. اليوم مضيق هرمز مقفل، يطبق ترامب على حصاره من قبل إيران، وإلى الأعلى من المضيق هناك جزيرة خرق التي يصدر منها نحو 90% من النفط الإيراني، حين يقول بأنه سيسيطر على هذه الجزيرة، معناها سيسيطر على قسم كبير من الاقتصاد الإيراني. إذن تحاصرون مضيق هرمز، طبعا أعود إلى والكلام طبعا أتحدث عن ترامب، يعود ترامب إلى المصدر، إلى الأم، إلى جزيرة خرق ليسيطر عليها، ويقول أنكم أنتم الخاسرون، وتأكيدا على ذلك الأم المصدر جزيرة خرق مسيطر عليها، حتى لو فتح، لو قررتم إعادة فتح المضيق.
1: نعم. يعني نحن يعني لاحظنا كلما يعني ارتفع مستوى التصعيد دائما يعود مضيق هرمز إلى واجهة النقاش. دكتور، يعني إيران تغلق مضيق هرمز وتقر بأنه يعني مرتبط بالرد على التصعيد الأمريكي، لكن عمليا كيف يمكن أن ينعكس استمرار هذا النهج على التجارة العالمية وعلى موقف المجتمع الدولي؟
2: طبعا بالنسبة إلى إقفال مضيق هرمز، طبعا هناك تبعات اقتصادية على مستوى العالم، وإنما بنسب متفاوتة، لكن معظم دول العالم التي تضررت من هذا الإقفال تبحث عن بدائل، وقد استفادت من بدائل. على سبيل المثال الصين مثلا، التي تستورد رسميا يعني ما يمكن وصفه بالرسمي 10% من استهلاكها من النفط من إيران، وطبعا إذا تحدثنا عن يعني عن مراكز تصفية مصافي نفطية صينية مستقلة، يكون تستورد أيضا من إيران، يكون ما تستورده الصين من إيران ما نسبته نحو 50% مما تستهلكه من النفط. اليوم تقول الصين، وقالته منذ أكثر من شهر ونصف تقريبا، أن ما تستورده من البرازيل على سبيل المثال قد ضاعفت قيمته، قد حجمه، أي أنها تستورد اليوم ضعف ما كانت تستورده من البرازيل، وكذلك من مناطق أخرى. الدول الأوروبية على سبيل المثال، فرنسا أو دول أوروبية كانت تستورد 10% تقريبا من النفط، من الطاقة عبر مضيق هرمز، اليوم ضاعفت وارداتها من النفط من النرويج ومن القارة الإفريقية. إذن وجدت بدائل، دول عدة وجدت بدائل، قد لا تكون هذه البدائل كافية إلى اليوم، لكن لا شيء يدل على أن الخسائر كبيرة بهذا الحجم على مستوى العالم. نعم هناك تداعيات، لكن لم نصل إلى التداعيات الكارثية بالنسبة إلى تبعات إقفال مضيق هرمز. أعطيك مثال فقط بالنسبة إلى الحياة اليومية في فرنسا هنا.
1: نعم.
2: سعر لتر البنزين في محطات توتال إنرجي لم يتغير منذ بداية هذه الحرب. أورو 1.99 سنتيم، لم يتبدل،
1: كما هو.
2: لازال الرقم كما هو. إذن الحديث عن تداعيات كارثية بالمعنى الكبير، أعتقد أننا لم نصل بعد إلى هذه النقطة. هناك تداعيات نعم، لكن ليست بهذا الحجم التي يهول بها.
1: نعم. يعني دكتور، في أي صراع دائما يعني اعتدنا أن نشاهد يعني كل طرف دائما يحاول تقديم روايته الخاصة للواقع الميداني. بالنسبة لترامب يقول بأن إيران تتلقى ضربات قوية وأن قدراتها الدفاعية قد تراجعت بشكل كبير جدا، بينما الخطاب الإيراني

0: تبقى تكابر إيران؟
1: ذاك هو السؤال، ذاك هو السؤال. أعتقد أن أنها يعني وفق تصريحات ترامب، إذا لم نصل إلى نتيجة مع المفاوضات، أعتقد أن خيار الحرب، خيار الضربة العسكرية الحاسمة بالنسبة إلى ما يعلنه ترامب، هذا الخيار لا زال موجودا. لا زالت القوات الأمريكية التي عززت خلالها حرب 39 يوما ولا زالت على قوتها في المنطقة، ممكن أن تعاود أن تستأنف الضربات، وإنما بشكل أقوى بكثير مما كان عليه الحال خلال فترة الحرب الأولى.
0: نعم دكتور، أيضا يعني في الجانب الآخر هنالك جهود وساطة ما زالت مستمرة من قبل سواء قطر الشقيقة أو باكستان، يعني والمحادثات يعني لم تتوقف في هذا الشأن رغم تبادل الضربات، يعني إلى ماذا يؤشر هذا الأمر، استمرار يعني جهود الوساطة في ظل هذا التبادل من الضربات؟
1: أعتقد أننا اليوم وذاهبون باتجاه مسارين، مسار تفاوض يرافقه مسار مواجهات من وقت إلى آخر. كل جهة، الجانب الإيراني كما الجانب الأمريكي، يؤكد على قوته، وفي هذا المسار، مسار التأكيد على القوة، كلما حاولت إيران أن تؤكد على قوتها سيكون الرد الأمريكي طبعا مضاعف أو أقوى من قوتها العسكرية. لكن في كل الأحوال إيران بالنسبة إلى التفاوض، إذا أصر ترامب، وهو ما يبدو واضحا لن يقبل ترامب بالنسبة إلى النووي وهو الموضوع الرئيسي في التفاوض، لن يقبل بأن يكون كما كان عليه في اتفاق 2015 أو أقل أو مثله أو أقل، وبالتالي لا أعتقد أن إيران ستوافق على ما يريده ترامب بالنسبة إلى النووي، بالنسبة إلى تجميد تخصيب اليورانيوم خلال سنوات محددة، أكثر من 10 سنوات كما كان الحال عليه في عام باتفاق 2015. وبالتالي هذا يعني أننا سنستمر في هذين المسارين. نحن حاليا عند هذا السيناريو، سيناريو المسار المواجهات من وقت إلى آخر ومسار التفاوض، وأعتقد أن إيران تعول في هذا على مسار طويل، ممكن أن يقطعه، هذا هناك إمكانية طبعا أن يقطعه ترامب بخيار عسكري لا نعرف متى يمكن أن يفاجئنا به.
0: نعم دكتور، يعني سؤال أخير في هذا الحوار، يعني إيران خلال السنوات الماضية كانت تعتمد بشكل كبير على النفوذ غير المباشر والشبكات الحلفاء باعتبارها جزء أساسي من استراتيجيتها الإقليمية، هل المشهد اليوم يعني يقول بأن نحن أمام مرحلة نهاية هذه الاستراتيجية، استراتيجية الردع الإيراني؟
1: طبعا بالنسبة إلى الحلفاء يعني حين نتحدث عن حلفاء لإيران نذكر بشكل محدد الحلفاء الذين يمكن أن يكونوا فاعلين. نعم. نعني بذلك طبعا الصين وروسيا. لا أعتقد أن الصين مهتمة بأي موضوع عسكري من هذا النوع في العالم، همها يبقى الهم الاقتصادي. أيضا بالنسبة إلى روسيا، صحيح أن هناك معلومات عن مساعدة روسية بالنسبة إلى موضوع الاستخبارات وما شابه، لكن لا أعتقد أن الصين، روسيا المنشغلة بحرب أوكرانيا، ستدخل في حرب مساندة لإيران في هذا الصراع.
0: شكرًا لك دكتور محمد كلش الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من باريس، شكرًا لك. إذن مشاهدينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من الإمارات قلعة حصينة، دمتم بأمن وأمان، إلى اللقاء.

0: قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
1: طول لي بعمرك وكافئ الكبير عن رب العالمين.
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
2: الكل عائلة وكل أم وكل أم مشكورين، ويظل عيوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.
3: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
4: أبوظبي FM.

0: بتوجيهات رئيس الدولة، الإمارات تدعم متضرري فيضانات نهر الفرات في سوريا. بتوجيهات محمد بن راشد، إطلاق حراك جديد للتحول نحو الذكاء الاصطناعي في القطاع الخاص في دبي. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم النشرة الإذاعية.
1: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
0: بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، قدمت دولة الإمارات عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية مساعدات إغاثية عاجلة للمتأثرين من الفيضانات الأخيرة لنهر الفرات في سوريا. وتأتي هذه المساعدات في إطار الالتزام الدولي والمسؤولية الأخلاقية التي تطلع بها دولة الإمارات تجاه المجتمعات والشعوب التي تتعرض للكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية، إذ تحرص الدولة على الاستجابة الفورية للمتضررين والمحتاجين من خلال توفير المواد الإغاثية الضرورية والمستلزمات الإيوائية الأساسية. بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي حراكا جديدا يهدف إلى التحول نحو الذكاء الاصطناعي ذاتي التنفيذ والقيادة في القطاع الخاص في إمارة دبي. ووجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم غرفة تجارة دبي ضمن برنامج التحول الذي يمتد لعامين ويضم مسارات تدريبية تخصصية لكافة مجالس ومجموعات الأعمال التابعة للغرفة بإنشاء حضانات لشركات الذكاء الاصطناعي أجنتك AI الداعمة للتحول وخلق فرص اقتصادية جديدة للشباب في هذا المجال وإنشاء صناديق داعمة للتحول الجديد. أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة أن الاستثمار في الكفاءات الوطنية هو الأساس لبناء قدرات وطنية تقود الابتكار. وقال سموه عبر منصة إكس:
2: انطلاق أول دفعة من برنامج خبراء الإمارات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي يمثل خطوة مهمة نحو إعداد 100 خبير وطني قادر على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات. الاستثمار في الكفاءة الوطنية هو الأساس لبناء قدرات وطنية تقود الابتكار وتدعم طموح الدولة في ترسيخ ريادتها في مجال الذكاء الاصطناعي.
0: بدأ 32 خبيراً إماراتياً في مجال الذكاء الاصطناعي مسار الذكاء الاصطناعي ضمن برنامج خبراء الإمارات الذي أطلقه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة في نوفمبر الماضي. هيثم حمدان والتفاصيل.
3: يعد مسار الذكاء الاصطناعي مساراً متخصصاً جديداً ضمن برنامج خبراء الإمارات، صمم لإعداد كوادر وطنية تمتلك القدرة على توظيف الذكاء الاصطناعي في صياغة مستقبل الإمارات بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031. يركز المسار على بناء المعرفة المتعمقة بالتكنولوجيا المتقدمة إلى جانب تنمية المهارات القيادية وتعزيز القدرات اللازمة لقيادة مبادرات التنمية الوطنية. تعد هذه الدفعة الأكبر في تاريخ برنامج خبراء الإمارات منذ إطلاقه عام 2019 والأكثر تنوعاً من حيث التوزع الجغرافي والفئات العمرية.
0: وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته 11 التي عقدت في أبوظبي أمس على مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد البيانات المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31 من ديسمبر 2025. سعادة سعيد راشد العابدي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس:
4: نحن أمام حساب ختامي استثنائي تجلت فيه الرؤية الثاقبة واستراتيجية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة حفظه الله في اقتصاد قوي ومرن تكون فيه دولة الإمارات العربية المتحدة من أهم الاقتصاديات في العالم. والأداء المميز لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة. ففي الوقت الذي تعاني فيه الكثير من الدول من عجز في اقتصادها، إلا أن دولة الإمارات العربية المتحدة سجلت فائضاً في اقتصادها للعام 2025.
0: في العاصمة أبو ظبي تنطلق غدا منافسات بطولة الإمارات الوطنية للجوجيتسو. هذا الخبر وأكثر نستعرضه معكم مستمعين الكرام مع زميلي في الاستوديو ميلاد موسى. ميلاد مساء الخير.
5: مساء النور أميرة. بالفعل تنطلق غدا منافسات بطولة الإمارات الوطنية للجوجيتسو بمشاركة أكثر من 1500 لاعب ولاعبة من أكثر من 80 دولة حول العالم، وذلك على مدار 3 أيام في مبادلة أرينا بأبوظبي وسط حضور دولي واسع.
0: نعم.
5: أعلن اتحاد الترياثلون تحقيق الثلاثي الإماراتي مروان البنا وهزاع النعيمي ومحمود الرحمي إنجازا لافتا في منافسات بطولة آيرون مان هامبورغ الأوروبية التي أقيمت في ألمانيا. ساعة قليلة تفصلنا عن انطلاق كأس العالم 2026 في النسخة الأكبر والأضخم منذ انطلاق البطولة قبل 9 عقود، والتي تستضيفها 3 دول للمرة الأولى في التاريخ، وتشكل هذه النسخة محطة مهمة في تاريخ البطولة مع زيادة عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 منتخبا للمرة الأولى. اقترب نيويورك نيكس من التتويج بلقبه الأول منذ أكثر من نصف قرن بعد فوزه على سان أنطونيو سبيرز ب107 نقاط مقابل 106 في المباراة الرابعة من سلسلة النهائي. ختام الرياضة مع خلف المرمى.
0: ميلاد، تكلمنا عن قصص كثيرة الفترة اللي طافت اللي تخص المونديال، اليوم بنتكلم عن مونديال 2026 وشو اللي يميزها. قبل ما نتكلم مر الوقت بسرعة، 4 سنوات، 2022
5: صحيح؟
0: 22
5: كانت بقطر، كان مونديال جميل جدا، أنا تواجدت هناك، كان التنظيم رائع، كل شيء كان رائع في قطر. يعني بصراحة بدنا نشوف نسخة، ما بعرف، نحن متفاجئين حتى الناس اللي عم تروح، الجماهير اللي عم ترفض، السيكوريتي تشيك اللي عم بيصير، بصراحة يعني المكتوب مبين من عنوانه، بس خلينا نشوف. ولكن لأول مرة أميرة عنا 48 منتخب، عنا 104 مباريات، عنا 7 ملايين تذكرة تم بيعهم، أرقام قياسية حطمت يعني بصراحة، يعني طرح طبعا إلنا مع ما يقارب 7 ملايين تذكرة، 16 ملعب سيستضيف المباريات. السعر الأدنى للتذكرة أميرة هاي من المفارقات كان 60 دولار، طبعا وصلت لآلاف الدولارات، 871 تبلغ قيمة الجوائز الإجمالية، 871 مليون دولار قيمة الجوائز، قيمة كتير كبيرة يعني صراحة.
0: أرقام كبيرة، وانصدمت أنا من 48 منتخب للمرة الأولى.
5: صحيح، هو بلشنا البطولة 13-16 بال1982 رفعوها ل24 منتخب، بال1998 رفعوها ل32 منتخب، وهلا عندنا 48 منتخب.
0: نتمنى لهم التوفيق وشكرا ميلاد.
5: شكرا.
0: ختام النشرة مستمعينا، وهذا تذكير بالعناوين. بتوجيهات رئيس الدولة، الإمارات تدعم متضرري فيضانات نهر الفرات في سوريا. بتوجيهات محمد بن راشد، إطلاق حراك جديد للتحول نحو الذكاء الاصطناعي في القطاع الخاص في دبي. شكرا للمتابعة، تقبلوا تحياتي من التقديم أميرة البلوشي، ومن الإخراج لؤي السعدي. إلى اللقاء.
1: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتتمأن القلوب. دار بخير إن شاء الله.

0: رجال والله رجال، من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ألحان محمد الأحمد، من أداء الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
1: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة. نحن نتكلم.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الإنجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

يا عمري سر حبي وأمري في محبتك مرون وتعتقد في الظن واني بغيرك صير.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إن ما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعة أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف. وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.
1: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
2: أبوظبي FM.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.
1: التضحية
2: ان شاء الله لو يودوا اخر الدنيا، اهم شيء خدمتهم.
1: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الامارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة اتوارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء، نرويكي نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
3: طول لي بعمرك مكافأة كبيرة يا رب العالمين.
1: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
4: لكل عائلة وكل أم وكل أم مشكورين، ويظلوا يوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
1: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.
5: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
6: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله ويكم، ونحن فخورين بكم.
7: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
8: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
9: شكرا جنود الوطن.
5: انتوا درع الوطن.
10: شكرا عيالي.
11: نشكر حماة الوطن.
12: انتوا اماننا.
13: العيون الساهرة.
14: شكرا جنود الوطن.

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: ذاكرة الزمن نستحضر الماضي على أبو ظبي FM.
1: حصرياً للإماراتيين باقة العائلة الإماراتية فيها بيانات ودقائق محلية غير محدودة وتجوال مجاني في دول الخليج لكل الأفراد المضافين في الباقة. طبعاً صاحب الخط الرئيسي يقدر يضيف لحد 9 خطوط ب100 درهم لكل خط بس. وخذ الجديد بتحصل خصم 30% لمدة 6 شهور على الخط الرئيسي. للتفاصيل زر تطبيق E&UAE. تطبق الشروط والأحكام. E&دايماً في أكثر.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
3: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلت سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج الروح.

جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

خليك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة، سواء كانت فردية أو جماعية، مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جو تشات الآن

dela. Menino! أنا لك ماني أنا متعلق

يلا اسمع طلهم وانا منهم وش والله.

0: يعطيكم العافيه.
1: ابو ظبي FM
2: حصريا للاماراتيين. باقه العائله الاماراتيه فيها بيانات ودقائق محليه غير محدوده وتجوال مجاني في دول الخليج لكل الافراد المضافين في الباقه، وبعد شيء اشتراكات مجانيه في ام بي سي شاهد وامازون برايم. طبعا صاحب الخط الرئيسي يقدر يضيف لحد 9 خطوط ب 100 درهم لكل خط بس. وخذ الجديد بتحصل خصم 30% لمده 6 شهور على الخط الرئيسي. للتفاصيل زر تطبيق E&UAE، تطبق الشروط والأحكام. E&Diamond في أكثر.

الولي في أول البادي، ومن يحسب الأولى يحسب تلاياها. رفي رفي على الكايدة يا راية بلادي، والعلم ينرد لسمنها ولقوها.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك عدد زماني كل ما طار هو
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: أبو غبي FM 90 FM خلها دوم في البال.
3: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
4: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله ويكم، ونحن فخورين بكم.
5: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
6: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
7: شكرا جنود الوطن.
8: شكرا جنود الوطن.
9: انتوا درع الوطن.
10: شكرا عيالي.
11: نشكر حماة الوطن.
12: انتوا أماننا،
13: العيون الساهرة.
7: شكرا جنود الوطن.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل. أبو ظبي FM.

ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة. نحمل نكد.

جيش الصمود، كلمات علي بن محمد القحطاني، ألحان خالد ناصر، غناء عبد المنعم العامري. جيش الصمود.

0: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. e-and دائما في أكثر.
1: أبو ظبي FM

0: وللمسا حكاية عنوانها أبو ظبي اف ام. اسمع.
1: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
2: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله ويكم، ونحن فخورين بكم.
3: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
4: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: شكرا جنود الوطن.
7: أنتوا درع الوطن.
8: شكرا عيالي.
9: نشكر حماة الوطن.
10: أنتوا أماننا.
11: العيون الساهرة.
5: شكرا جنود الوطن.

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبوظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الدولية.
1: 3-2-1-Q.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم،
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
2: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينا عن أهلها،
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره.
5: قرنها الأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها.
5: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
5: اللي قامت عليها الدولة من استوى الاتحاد. ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد،
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
6: The UAE is ready.
7: ونحن بخير،
3: لا تشلون هم.
8: الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلد سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات. تسعين FM خلها دوم في البال.
2: باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علينا،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

عدد شهر أبريل من مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية. متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، صرح جديد في جزيرة السعديات يحكي قصة الحياة على لسان تحف رائعات. مآسي بيزنطة في عصر الظلمات، علماء يستنطقون كنوزا غارقة علها تبوح بأسرار إمبراطورية بائدة. ملهمو ناشونال جيوغرافيك، رموز ومغامرون ومبدعون وحالمون يثابرون ويناضلون لأجل كوكب سالم مأمون. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات.
1: 3-2-1.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم،
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
2: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينها عن أهلها
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره،
6: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها.
5: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
5: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد،
7: ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد،
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
8: The UAE is ready.
9: ونحن بخير،
3: لا تشلون هم.
10: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمرة.
11: من ذاكرة الزمن نستحضر الماضي.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلد سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

0: الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل. أبو ظبي FM.
1: باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود كل الجند في امره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود الى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لاجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود ومنهم صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من ايام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجه ازمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود اذا ثارت براكينه غدا نارا لبركانه.

0: جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.
1: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
2: أبوظبي FM

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلد سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

في هذا العدد من مجلة زهرة الخليج، ميرا الكعبي تزين الغلاف وتؤكد: الخيل جزء مني تربيت على حبه. ونقرأ معا: المرأة الإماراتية في ميادين العز. ونلتقي آمنة العديدي التي تكشف خدمة المجتمع جوهر العمل الوطني. ونحاور شم المرزوقي التي تطمح إلى حمل الحرفة الإماراتية إلى العالم. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور، لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية، أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علينا،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

0: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جود شات الآن.
1: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
2: أبوظبي FM.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكراً لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكراً جزيلاً لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا،
10: العيون الساهرة.
11: شكرا جنود الوطن.
12: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
13: كان يا مكة
14: الحزن رسم بعيني.
12: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة تسمعه الصفوة.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات

غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

أنا انتمي لك غلا من راسي لساسي، واسمي من اسمك وفي قلبك عناوين، والفخر لي ليذكرتك بين جلاسي، وانقالوا وانته

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات. تسعين أف أم خلها دوم في البال.
1: نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
3: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة تسمعه الصفوة.
3: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة. نحن نتكلم

0: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.
1: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
2: أبوظبي FM.

0: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
1: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
2: أبوظبي FM

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة تسمعه الصفوة.
3: في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحادا والتفافا وولاء، مواطنون ومقيمون صغارا وكبارا، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً، بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصراً على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلاً هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.
4: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الدولية.
5: 3-2-1-Q. في دولتنا
6: الاستقرار ما كان صدفة،
5: بل نتيجة رؤية قيادة،
6: تخطيط حكيم
5: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
7: ونحن عيال زايد،
6: أرضنا تسكن فينا
5: قبل ما نسكن فيها،
6: وقيادتنا الرشيدة
8: ما غفلت عينها عن أهلها
6: وقلبها مع كل واحد فينا.
5: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
6: والمقيم يلي لقي فيها داره.
9: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
6: أرض أمان لكل من عاش عليها.
10: يجمعنا حب الوطن
6: وروح الوحدة
10: اللي قامت عليها الدولة من استوى الاتحاد.
11: ودولتنا مثل اليبن
5: ما ينكشف فيها ظهر حد،
6: لأن اليبن الحاضر
12: ما ترك المستقبل للصدفة.
6: الإمارات مستعدة.
13: The UA is ready.
14: ونحن بخير،
6: لا تشلون هم.
15: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمرة.
3: في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية